0: عما يشركون. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود سلمان، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الطور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين، حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله، صلوا عليه وسلموا تسليما.

صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود إخوة الإيمان إلى فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 34 من سورة غافر.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة

أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 34 من سورة غافر وحتى ختام سورة فصلت. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 5:35، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 4:05 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر بصحبة الزميل الدكتور وليد الحسيني، معه قارئاً القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر في 4:47 إن شاء الله تعالى المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة لقمان يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن يشكر

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة لقمان، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قيام الليل شرف المؤمن وعزه، فهو يورث القلب نورا ساطعا لا يطفأ، يزيد الوجه بهاء ونضارة، ويقوي الصلة بالله تعالى، وهو دأب الصالحين الأتقياء الأنقياء، وتجارة المتقين الرابحة التي لا تبور. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موصيا أمته بالخير العظيم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بعد قليل إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف.

قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذه التواشيح الدينية، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور وليد الحسيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مصدر الوسطية والاعتدال، من عرين العربية، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. ننقل لحضراتكم صلاة فجر اليوم الأول من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو مولد النور الذي محى الظلام، مولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس، مولد الرحمة الذي محى القسوة والشدة. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الذكريات التي يتنافس فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ليتدارسوا سيرته العطرة وآدابه الفاضلة وأخلاقه الراقية. وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة، وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة، وقد تعلو المكارم قدر قوم، وتعلو فيك قدر المكرمات. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في شهر مولدك، شهر النور، وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان فحقه، فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق، كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. اللهم إنا نسألك ببركة ميلاد الحبيب شفاء لكل مريض. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور من رحلوا عن دنيانا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. ونسألك معافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. ونسألك قضاء دين لكل مدين، ونسألك أن تحفظ مصر بحفظك. اللهم اجعل هذا الشهر شهرا لا تضيق فيه النفوس، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء. اللهم بشرنا فيه بما يسرنا، واحفظنا بحفظك، وبارك في أبنائنا وربهم على القرآن، وأدبهم بأدب سيدنا النبي العدنان. كلما هل شهر ربيع وبزغ نور هلاله احتفينا بحبيبنا، فاللهم إنا نسألك أن تجزيه عنا خير الجزاء، وأن ترزقنا زيارته، وأن تشفعه فينا يا رب العالمين. دائما خير مستفتح لكل لقاء القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، مستهلا صلاة الفجر بآيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 83 من سورة الصافات، سائلا الله له التوفيق والسداد.

وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الصافات، تلاها فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر اليوم الأول من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مولد نور الإسلام، مولد خير الناس، فاللهم إنا نسألك ببركة ميلاد الحبيب زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ونسألك مغفرة للذنوب والزلات، ونسألك أن ترحم من رحلوا عن دنيانا، وأن ترزقنا شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم لمحمد تهفو القلوب غراما وتحن شوقا بل تذوب هياما، فرحت به الدنيا وعم ضياؤها وأزال عنها غمة وظلاما. صلوا عليه، صلى عليه مع السلام إلهه ما جاء مشتاق وقال سلاما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية والمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين، سائلا الله له التوفيق والسداد.

0: لا إله إلا الله حقاً وصدقاً ويقيناً. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلاً من الابتهالات والأدعية الدينية فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من مصدر الوسطية والاعتدال، من عرين العربية، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. مستمعينا الكرام، ولد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يتيم الأب، طاهراً أميناً، اختاره الله تبارك وتعالى ليختم به الأنبياء والمرسلين كافة. جاء بدين الحق والعدل داعياً إلى مكارم الأخلاق، ومن أحب رسول الله فعليه أن يجدد البيعة والعهد معه صلى الله عليه وسلم في ميلاده، بأن يسير على ضربه ونهجه صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بسنته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة فكرمها، وهاجر إلى المدينة فنورها، وسكن القلوب فطهرها. مقامك يا رسول الله عالٍ، يعز الحرف أن يصف المقام. بعثت إلى الأنام وكنت فيهم كبدرٍ تم وانتظم انتظاما. تركت الإرث أنواراً وعلماً وأخلاقاً معطرةً عظاماً. عليك صلى الله كل حين بقدر صبابةٍ تليت غراماً. صلاةً وسلاماً عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك. اللهم إنا نسألك ببركة ميلاد الحبيب وببركة يوم الجمعة أن تغفر لنا الذنوب والزلات، وأن تبارك في أبنائنا وأزواجنا، وأن تحفظهم بحفظك للقرآن الكريم، وأن ترد عن مصر كيد الكائدين، وأن ترزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر. فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل سائلاً الله له التوفيق والسداد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا إن شاء الله في سجدة التلاوة في الركعة الأولى. الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

تنام وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على من عادانا وتول أمورنا وأحسن عاقبتنا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: نقلنا لحضراتكم بفضل الله وتوفيقه صلاة فجر اليوم الأول من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ميلاده لم يكن كشخص عادي. إن أمه لما حملت به أتاها آت وقال لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضع في الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. وآية ذلك أنه سيخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام. إذن فسميه محمد، فإن اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل السماوات وأهل الأرض. يا سيدي، في ذكراك تذكرة، وفي رحابك يسمو نظم أشعاري. من أنقذ الكون من شرك يدنسه، وخلص الناس من تأليه بأحجاري؟ من علم الكون قرآنا يرتله، فطن السطط الجن إعجابا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك. أذكركم في يوم الجمعة بالإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكركم بقراءة سورة الكهف. نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا ورافعا لأذان الفجر المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. أمن في صلاة الفجر فضيلة الشيخ أحمد أنور إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. لكم تحيات الزميل مهندس طارق حسن والزميل حسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، من غرفة المراقبة الرئيسية أحمد إمام أحمد رامي، من كنترول الإذاعة أشرف أبو زيد حنفي محمود طارق شحاتة. تابعنا من أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر يوم الجمعة. إخوة الإيمان، عطر الله جمعتكم برياحين الجنة، وأظلكم بأغصان بساتينها، وسقاكم من زلال كوثرها، وجعلكم من المغتنمين لوقتها بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل الآن رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الشورى.

مجيب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة الشورى وحتى الآية 62 من سورة الزخرف. إخوة الإيمان، تتواصل معكم هذه الرحلة الإيمانية مع المصحف المرتل في تمام 6 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهنيئا لمن فارق مضجعه ثم توضأ فأحسن الوضوء لأداء صلاة الصبح في وقتها قبل أن تشرق شمس القاهرة بإذن ربها في 6:21 دقيقة إن شاء الله تعالى. أما عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم، فيؤذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة في تمام 1، أذان العصر يرفع إن شاء الله تعالى في 4:30، يؤذن بصلاة المغرب في 7:30، موعد النداء لصلاة العشاء في 9:01 إن شاء الله تعالى. أما الآن فنبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه
1: هو الله.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى، قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم، وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

إشارات ضبط الوقت تعلن تمام 6 من صباح الجمعة غرة شهر ربيع الأول لعام 1448 من الهجرة، الموافق 14 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. نحن معكم إخوة الإيمان، وبرامج وفقرات هذه الفترة الصباحية: عبد الرحمن أحمد، لمسات فنية على هندسة الهواء، معه ومعكم أمام الميكروفون هاني عمشة. إخوة الإيمان، ونبدأ رحلتنا لهذا الصباح بهذا الترتيل الإيماني المبارك للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 63 من سورة الزخرف.

0: تهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. رتل علينا بدءا من الآية 63 من سورة الزخرف وحتى الآية 28 من سورة الأحقاف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 11 إلا الربع، وفي تمام 10 نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: أيهما أفضل عند أداء كفارة اليمين، الصيام أم الإطعام أو الكسوة، وذلك لمن كان مستطيعا للأمرين، وهل يتم الإطعام بإعطاء المال أم لا بد أن يكون طعاما يأكل منه الفقراء والمحتاجون؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر في هذه المسألة خلاف بين العلماء يدور بين مراعاة الترتيب في الكفارة أو عدم مراعاته، والذي نميل إليه أن مراعاة الترتيب أولى، وعلى هذا تكون الكفارة أولا بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فينتقل إلى صيام 3 أيام، وتحقيق الإطعام يكون بإعطاء الطعام نفسه أو بإعطاء قيمته، وذلك مرهون بتحقق المصلحة أكثر في الحالتين. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى تحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وذلك بفرض عدد من التشريعات التي توفر موردا ماليا كبيرا يسهم في حل مشكلات الأفراد وتخفيف العبء عن كاهل الدولة. ومن تلك التشريعات ما سماه القرآن الكريم بالكفارة، والمراد بها العقوبة المالية التي فرضها الشرع على من ارتكب ذنبا أو وقع في الإثم والمعصية. ومن تلك المعاصي أو الذنوب الحنث في اليمين أو عدم التزام الإنسان بما حلف عليه، فقد أوجب الشرع كفارة لذلك هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام عند عدم وجود القدرة المالية اللازمة للإطعام والكسوة، وذلك كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وبموجب ذلك يكون على من حلف ثم حنث في يمينه أن يكفر عن ذلك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولا يجوز له الانتقال إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة. ولا شك أن في مراعاة الترتيب مصلحة اجتماعية ملحوظة، هي إيجاد روح التكافل والتراحم بين الأفراد، وذلك يكون بالإطعام أو بالكسوة، وما يستتبع ذلك من أعمال واحتياجات تعود بالمنفعة على المجتمع. فتدبير أمر الطعام أو الكساء لا يقوم به عادة فرد واحد، وإنما عدد من الأفراد، وبذلك يعالج الإسلام أخطاء البشر، فيفيد بذلك المخطئ من ناحية ويفيد المجتمع من ناحية أخرى.
3: ذكرتم يا دكتور في الجواب المختصر أن تحقيق الإطعام يكون بإعطاء الطعام نفسه أو قيمته، وذلك مرهون بتحقق المصلحة. نريد توضيحا لهذه النقطة.
4: الأصل في الإطعام هو إخراج الطعام ذاته، لما في ذلك من التيسير على الفقراء والمساكين من ناحية، وإذهاب حالة الجوع منهم من ناحية أخرى، لكن اختيار أحد الأمرين يكون بالنظر إلى المصلحة المتحققة منهما، فإن وجدنا الإطعام أفضل قدمنا الإطعام، وإن وجدنا دفع قيمة الطعام أفضل أخرجنا قيمة الطعام، وذلك يختلف باختلاف الظروف والأشخاص والبيئات، حيث تكون حاجة الفقير إلى القيمة أكثر في بعض الأحيان من حاجته إلى الطعام أو العكس. وإذا فعل الإنسان أحد الأمرين فقد أدى ما أوجبه الشرع عليه.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع بلال سالم من الفيوم، يقول في رسالته: نفق عندي خروف وكان عليه صوف كثيف، فنصحني أحد الجيران بجز الصوف للانتفاع به، فقمت بذلك، ثم قال لي أحد الأصدقاء إن ذلك لا يجوز ويحرم الانتفاع بهذا الصوف، فهل قوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى طهارة شعر الميتة إذا كانت طاهرة حال الحياة، وهذا إذا جز جزا ولم ينتف، فإن نتف فإن أصوله نجسة وأعلاه طاهر. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والآية سيقت للامتنان، فالظاهر شمولها الموت والحياة. وبحديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة حين مر بها: إنما حرم أكلها، وفي لفظ: إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها، أي جلدها. واستدلوا من المعقول بأن المعهود في الميتة حال الحياة الطهارة، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله الحياة، والشعور لا تحلها الحياة، فلا يحلها الموت، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل. فالأصل في طهارة شعر الميتة أن ما لا تحله الحياة لأنه لا يحس ولا يتألم لا تلحقه النجاسة بالموت.
3: طب دكتور، هل هناك رأي في كتب الفقه يحرم الانتفاع بشعر الميتة وهو ما استند إليه صديق صاحب الرسالة؟
5: ذهب الشافعية إلى نجاسة شعر الميتة إلا ما يطهر جلده بالدباغ ودبغ، وكذلك الشعر المنفصل من الحيوان غير المأكول وهو حي، واستدل لذلك بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهو عام في الشعر وغيره، والميتة اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه بدون تذكية شرعية. وهذه الآية خاصة في تحريم الميتة وعامة في الشعر وغيره، وهي راجحة في دلالتها على الآية الأولى، وهو قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، لأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ورد لبيان المحرمات، والآية الأولى وردت للامتنان. واستدل من المعقول بأن كل حيوان ينجس بالموت ينجس شعره وصوفه، وعلى هذا فالأمر فيه خلاف، ولا مانع من الأخذ برأي الجمهور من جواز الانتفاع بالصوف المجزوز من الخروف النافق، ولا حرج في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 46 و 47 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
2: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بجملة الشرط في قوله ولمن خاف مقام ربه؟
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. لما ذكر الله عز وجل بعضا من أهوالي وأحوال القيامة من تشقق السماء وأحوال المجرمين الذين يخزون بالنواصي والأقدام، وأوقفهم أمام جهنم قائلا لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، وبين حالهم بين العذاب بالنار وبين شرب الحميم الآن في إهانة وإذلال وإذعان. انتقل الله عز وجل من عقاب المجرمين إلى ثواب المتقين وما أعده لهم من جنات النعيم، فقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما عن دلالات التعبير بجملة الشرط في قوله ولمن خاف مقام ربه، أولا اللام في قوله لمن لام الملك، أي يعطي من خاف ربه ويملك جنتين، وهذا العطاء والملك لكل جنس الخائفين من مقام ربهم. والمقام الموضع، أي خاف مقامه بين يدي ربه للحساب، وأصله محل القيام، ويطلق على الشأن والعظمة. وقد عبر القرآن المجيد في موضع آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
2: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام بقوله جنتان؟
4: أما عن دلالات ختم الآية بقوله جنتان، أولا جاءت جملة الختام في قوله جنتان جوابا للشرط قبلها في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه، فجاءت ثوابا وجزاء وفاقا لمن خاف واتقى مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وابتعد عن المعاصي. وأما عن دلالات التثنية في قوله جنتان فيقول الزمخشري فإن قلت لما قال جنتان قلت الخطاب للثقلين، فكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان، جنة للخائف من الإنس وجنة للخائف من الجن. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: في ختام الآيات،
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، أيها السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم المستقر في أذهان الدارسين للتاريخ أن العالم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يموج باختلال الموازين وبتنكيس المقاييس، ولذلك نجد أن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبنون التفاضل والتمايز بين الناس على أساس العرقية العنصرية أو على أساس العصبية القبلية أو على أساس ما يحوزه الإنسان من متاع الحياة الدنيا. وجاء الإسلام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس أولا أن أصلهم واحد وأن طبيعتهم واحدة، وبالتالي فلا مجال لعنصرية ولا مجال لعصبية، كما بين لهم أن ما يتمتع به بعض الناس من زخارف الحياة الدنيا من مالها أو وجاهتها إنما هو من فضل الله عز وجل وليس من ذات ذلك الإنسان، وبالتالي فيجب عليه أن يشكر نعمة الله وأن يرعى أوامر الله عز وجل. ثم بين لهم ثالثا أن الله عز وجل حينما خلقهم من أصل واحد ونوعهم قبائل وشعوبا فمن أجل أن يعرف بعضهم بعضا، أن يعرفوا أنسابهم، أن يعرفوا التواصل بينهم، أن يعرفوا التآلف، ثم يعرفوا من وراء ذلك ما يجب عليهم من التعاون من أجل خيرهم ومن أجل خير الإنسانية. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا الآن 7. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. قيثارة السماء، القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الكهف.

Thank you.

الله يخليك الله.

kullandım.

Il luogo lo so.

Thank you.

نحن نقوم

الله الله.

الله.

Gracias por venir.

0: بعد كده تقول
1: آه

walk.

Allah'a emanet olun.

Not that.

0: من آيات الله البينات من سورة الكهف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. رواه الإمام مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. رواه مسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سخائه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي بسخاء المؤلفة قلوبهم، وواضح أن المؤلفة قلوبهم لهم أن يأخذوا من الزكاة ومن بيت المال. وفي الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل أعطى بسخاء، وما سئل شيئا قط فقال لا، بل كان يعطي بسخاء ويجيب كل سائل وينفق على كل محتاج، وإذا سئل شيئا لا يقول لا. وكما قال الشاعر البصيري رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شدة سخائه وعدم قوله لا لمن سأله: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وعن موسى بن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أو من لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. وهكذا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل إلا أعطى، وكان عطاؤه عطاء كثيرا ما دام الكثير متيسرا، وما دام الذي سيعطيه يحتاج إلى ذلك، حتى إنه بلغ عطاؤه ما جاء في الحديث: فأعطاه غنما بين جبلين، أي أعطاه غنما كثيرة كأنها تملأ ما بين الجبلين. ولقد كان لسخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكثرة عطائه خير وبركة على من يأخذ منه. وقد كان البعض يندفع إلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم والطلب منه رغبة في الدنيا وحبا للمال، فيظهر بعض الناس مثلا بالإسلام في أول الأمر لا بقصد صحيح بقلبه، بل رغبة في المال والدنيا، ولكنه لا يلبث بعد إسلامه إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه، وحتى ينشرح صدره حقيقة بحقيقة الإيمان، ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها. ومما لا شك فيه أن تذوق الإيمان يأخذ بيد صاحبه إلى حقيقته، حتى ولو كان قد دخله في بادئ الأمر رغبة في الدنيا للدين، بل كان العطاء سببا في تحويل المبغض إلى محب. وكما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وعن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من الغنم ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح بعيني حتى إنه لأحب الناس إلي. يرشد الحديث إلى الدعوة إلى إعطاء السائلين والمحتاجين، وعدم رد من كان محتاجا، وإعطاء الكثير دون مخافة الفقر، فإن الأرزاق بيد الله الرزاق ذي القوة المتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة،
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المنير
1: لما بدا في الأفق نور نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيزانا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ البشرية، فقد أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، ليخرجهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم. ولم يكن مولده الشريف صلى الله عليه وسلم مجرد حدث تاريخي، بل كان بداية لرسالة خالدة غيرت مجرى التاريخ، وأقامت حضارة قائمة على التوحيد والعدل والرحمة، وأتم صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق. من هنا أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ معكم أولى حلقات مسابقة السراج المنير، لاستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة وتطبيقها في حياتنا اليومية. فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالحكم والمواعظ التي تعلمنا الصبر والجلد وقت الشدائد، والشكر والحمد وقت الرخاء، ليبقى هديه صلى الله عليه وسلم حيا في قلوبنا وسلوكنا. صلوات الله وسلامه عليك يا من بعثت رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لنا طريقا لقربه وتأكيدا لحبه. والسؤال الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم يوم ميلاده ويشكر ربه عليه بصيامه، اذكر حديثا شريفا في بيان ذلك.
3: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: سراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، تستمعون إلى إعادة لهذا السؤال من مسابقة السراج المنير، تقديم الزميل إسماعيل دويدار في 6:35 مساء إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الرحمن. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الحكمة من تكرار قول الله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول علم الله تعالى بما يكون قبل أن يكون، وذلك من خلال الآية 24 من سورة الرحمن من قول الحق عز وجل: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار يعني السفن التي تجري في البحر، وكالأعلام كالجبال، والجبل مفهوم أنه عالي. ما المسألة المراكب العالية دي ما جاتش إلا في القرن 18. يبقى إزاي القرآن هو كالأعلام؟ يبقى ده من إعلامات الإيه؟ من إعلامات الإيه؟ النبوة. ولله في معمار الحياة أدلة كده، يقوم يجيب لقطة كده علشان يفهمك أن الحق سبحانه وتعالى علم ما يكون قبل أن يكون، وأخبر رسول الله ما يكون قبل أن يكون. مثلا وقفنا عند آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني لو كانش الناس يبقى، يعني ما يشوفوا الكفرة عندهم بقى بيوت كده سقفها فضة، الناس تكفر كلها. فاحنا ما ادلهمش يعني النعيم قوي قوي لحد الدرجة دي، وإلا كانوا فتنوا الناس والناس كلهم يقولوا يلا نكفر عشان يبقى عندنا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. مع أوله ومعارج عليها يظهرون. معارج عليها يظهرون، هذا الأسانسير ده لسه في القرن ما عرفناش دلوقتي. يبقى ده برضو من إعلامات الإيه؟ من إعلامات النبوة. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك الرجل اللي أسلم لما قرأ في القرآن المستشهد: أو كظلمات في بحر اللجيج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها إيه؟ إذا أخرج يده إيده ما يشوفهاش، إيده هي مع أن بتاعته عارف اتكاءها فين برضو شو. الله، محمد ذيك بالبحر. طب ويه ده الحالة دي بتحصل في اللي برضو وأسلم بسببها. نعم. وبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. عليها على إيه بقى؟ طبعا على الأرض. إنما الأرض ما جاتش هنا، أم قال لك الضمير يعود إما على مذكور أو معلوم بالبديهة، أو معلومة بالبديهة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كلمة وجه يعني الوجه يعبر به عن الذات، لأن الوجه في الخلق جميعا هو المميز للشخص. ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ما فيش واحد زي التاني أبدا. إنما نعرفه بإيه؟ ساعة ما نشوف كده وجهه هو المميز، يبقى وجهه يعني إيه؟ يعني ذاته. ودي تردنا بها على من لا يرى تأويلا في القرآن، نقول له لا أهلي، ويبقى وجه ربك لو ما كنتش هتأول يبقى كل حاجة، يده رجله اللي بيقول عليهم دي تفنى وماشى لمين إلا الوجه بس، كيف الوجه تأوله بالإيه؟ بالذات، لأن الوجه هو السمة المميزة للإيه؟ للشخص. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، ده مش كل يوم، هو اليوم ده إيه؟ ده اليوم بيبقى ليل ونهار كده مجموعة 24 ساعة، ده يسمه يوم الآن، يوم إيه؟ الآن، يعني كل آن هو في شأن. ولذلك المأمون لما سأل الرجل قال له ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف، كيف يقول كل يوم هو في شأن؟ ما المسألة انتهت وقلم، قال له أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويخفض آخرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذه التهديد بقى، سنفرغ لكم زي ما تقول بكرا ايه نفضالك بقى، نسبه ايه تهديد. ولما اقول سنفرغ لكم ايها الثقلان، واحنا حمله مش حمله، ولكن الرحمانيه تتدخل، سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. لما طلعوا الامر قالوا ايه؟ ازاي الامر مع ان ربنا بيقول لا تنفذون الا بسلطان وهم نفذوا راحوا للامر؟ نقولوا طب بس هو الامر ده فين؟ ده الامر ده زي ضحيه حلوان بالنسبه للارض، احنا بيننا وبينه كم دقيقه ضوئيه؟ 2 ثانيه، ده احنا بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئيه، او المراه المسلسله بيننا وبينها 100 سنه ضوئيه. شوف ما السنه ضوئيه يعني ايه؟ الثانيه فيها كام؟ 300,000 كيلو. الله، يبقى إذن الأمر ده ضحية من الضواحي، فين السماء والأرض؟ لسه فين؟ ده لسه المرأة المسلسلة ولسه الشعرة، الله فين دي؟ طيب عايز تقول إيه؟ يعني احنا دينا فدناه، واحد يقول أما أنت انفدت بسلطان العلم، نقول لسلطان العلم طب خلينا إلا بسلطان، قال يرسل عليكم شواظ من نار. طب لو كنا هنروح له بسلطان العلم هيرسل ليه شواظ من نار؟ أما الآية دي جاية ليه؟ قلت لهم بقى لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بأنه عرج به إلى السماء، فلو كش الآية دي جت إلا بسلطان كان لما يقولوا ده طلع السماء نقول لا ده تنفذون، فكلمة إلا بسلطان أي منا نعوز يمر يمر، ما نعوز يشهر ما يسمون بس، وانتهت الإشكال. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، وشو جاب الجن الأول؟ لأن الجن إيه؟ جني مسألته خفيفة أخف منه. ولذلك لما سيدنا سليمان الهدهد غاب ما لي لا أرى الإيه؟ ما أعذبنه عذابا شديدا، بس جاب عذاب كده أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، خلاص كده، فمكث غير بعيد، وبعدين قال له أحط بما لم تحط به، أما ديمقراطية إيه دي؟ الهدهد يقول لسليمان أنا أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ده كل ما يهمش الهدهد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كأن الهدهد عارف من الذي يجب أن نسجد له، عارف قضية ألا يسجدوا لله الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قال العلماء مش مين جاب الخبأ في السماء والأرض للدار؟ قال لك لأن الهدهد ده ما يأكلش من سطح الأرض أبدا، من أرض طويل لازم يضرب في الأرض عشان يجيبها من الدارية. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ الله، أم هو حب بقى يجيب القز دي؟ قال للناس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ الإنسي ما تكلمش لأنه بقول قبل أن يأتوني مسلمين وهم جايين في السكة، يبقى مين اللي هيقدر يروح أولا ويحل العرش ويجيبه قبل ما هي تيجي؟ مش بطاقة حد، الإنس لم يتكلم، مش بتاعته. أم الجني؟ قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، خلاص. والجن قال كده ولا عفريت من الجن؟ مش جن مطلقا، لان برضو الجن فيهم لبقة وفيهم شطار زينا كده. تمام. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. قبل ان ما نعرفش كان بيقعد قد ايه، قبل ان تقوم مقامك بيقعد ساعه بيقعد ساعتين، المهم خد زمن برضو. وبعدين اللي عندي علم من الكتاب لا انت انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، وقبل ان يرتد على ما يقول الكلمه دي يكون طرفه ارتد. ولذلك شوف قصه القران، فلما راه مستقرا عنده ما فيش زمن، ما فيش ما فيش زمن. نعم. يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ده كان من سماء الدنيا لما جم كانوا بيسترقوا السمع، كانوا الأول بيسترقوه، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فكلمة لا تنفذون إلا بسلطان ده دليل على أنها كلام النبي صح، وسلطان الله هو الذي جعله يتجاوز المنطقة اللي ما فيهاش هوا ومش عارف ايه الكلام ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إن أردتم من غير سلطان يحصل لكم دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، طب فإذا انشقت السماء كان يجيب الخبر، خبر ما جاش لسه، لأن الجزئيتين يعني فيهم غرابة شوية، فخلى دي جزء ودي جزء. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كان يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إنما دي عجيبة، الأخرى دي آلاء والتانية آلاء ثانية. الشرط الشرط آية وجواب الشرط آية. الله. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. المستشرقين وقفوا برضو في الآية دي، قال لك يا أخوة القرآن عندكم متعارض وانتم بتسكتوا كده ما تتكلموش، إيه يا سيدي ليه؟ قال هنا بقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي آيات أخرى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. إن هي اللي صاحب دول هم ما عندهمش ملكة العربية، معذورين. لأن في العربية عندنا السؤال له موضعين، التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحق، والأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بالحق. فمش بنسألهم عشان ناخد المعلومات منه، ده عندنا بس عايزينه يقروا على نفسهم. يبقى السؤال الممنوع أن نعلم منهم الحقيقة، لأن الحقيقة معلومة عندنا مش عايزين كلامه. والسؤال المثبت سؤال الإقرار من إيه؟ من جهتهم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم. مش لسه كده من الشكل كده نعرفه ندى بتاعنا، نعرف المجرمون بسيماهم أي بالعلامات في وجههم تدل على إيه؟ على أن دول من أهل النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. شوف بقى لما ياخذوا بالنواصي والاقدام يمسكوا ده هيله، يمسكوا رجليه وايه وراسه زي ما بنعمل العيل كده، نمسكه بالنواصي، والنواصي منها محل الكرامه والعزه دي ومش عارف ايه بتاع. نعم. فيؤخذوا بالنواصي والاقدام، فباي آلاء ربكما تكذبان. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: يقوم بعض الأشخاص بإنشاء مجموعة على الفيسبوك هدفها الاهتمام الجماعي بقراءة القرآن والأذكار والمحافظة على الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعت البعض يقول هذا بدعة، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من القواعد الفقهية المقررة أن الأمور بمقاصدها، وأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والاجتماع على الذكر من المقاصد الحسنة. وقد حث الإسلام على الذكر والجلوس مع الذاكرين، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد قرر الفقهاء في الجملة أن الأمور المحدثة أي الجديدة في حياة الناس منها ما يوافق أصول الشرع وهو الحسن المحمود وتسمى بالسنة الحسنة، ومنها ما يخالف أصول الشرع وهو القبيح المذموم ويسمى بالسنة السيئة. والخلاصة أن الاجتماع في مجالس الذكر والاستغفار وقراءة القرآن أمر مندوب إليه شرعا، وعليه فهو لا يندرج تحت مسمى البدعة المذمومة، سواء أكان عبر الإنترنت أم الحضور الفعلي، لأن مثل هذه الاجتماعات حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحببها إلى الناس. ففي حديث الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فإن صلاتكم تعرض عليه صلى الله عليه وسلم. رسول السلام عليك السلام، فأنت الحبيب الرفيع المقام، يطيب بذكرك قلبي كما يطيب على شفتي الكلام. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام 8:00. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا مع هذه الفترة التي تمتد معكم حتى 11:00 إن شاء الله. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، وكنتم في الفترة السابقة قد ساعدتم بصحبة الزميل هاني عماشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، ها هو شهر ربيع الأول قد أقبل علينا من جديد، شهر الأمل والنور. ها هو يقبل شهر ربيع الأول، شهر مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حاملا في طياته كل خير. ها هو يذكرنا بحبيبنا الهادي المصطفى، وما نسيناه قط، وإنما نعيش سيرته ونستضيء بهديه الكريم. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، ما تعاقبت الشهور والأيام، وصلاة وسلاما عليك على مر الزمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام، نستمع إلى القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف في تلاوة من سورة هود تذاع إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة. ولد الشيخ محمود إسماعيل الشريف في 17 من يونيو من عام 1943 بقرية الهجرسة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم في 10 من عمره بكتاب القرية. اعتمد الشيخ محمود إسماعيل الشريف قاريا بالإذاعة المصرية في عام 1979. سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وقد ترك الشيخ محمود إسماعيل الشريف للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات القرآنية. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله، وفي مثل هذا اليوم 14 من أغسطس من عام 2018 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف رحمه الله رحمة واسعة. ومن تسجيلاته وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نبقى الآن مع هذه التلاوة من سورة هود

وبئس الورد المورود.

فمنهم شقي.

فمنهم شقي

0: الشديد. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وكانت إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. بداية من هذه الحلقة نفتح ملفا جديدا في الحوار الفكري، احتفاء بمولد سيدنا الهادي صلى الله عليه وسلم، لبيان تجليات الهدي النبوي في بناء الإنسان والرقي بالحضارة الإنسانية.
2: نعم
1: أستاذنا، نرجو توضيح تجليات الهدي النبوي الكريم في بناء الإنسان والرقي بالحضارة الإنسانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، بداية نحن بحاجة لتحديد المصطلحات. الحضارة، ما المقصود بالحضارة؟ الحضارة في عموم معناها تعني مجموع الجهد الإنساني، فالحضارة جهد إنساني مشترك يؤدي إلى الرقي، إلى التقدم في جميع مجالات الحياة المادية والمعنوية. الحضارة تبدأ حيث يكون الاستقرار،
1: نعم،
2: وينتهي القلق والاضطراب والفوضى. الحضارة تقوم على أسس، لا تكون من فراغ ولا ادعاء، فتقوم الحضارة على أسس ثابتة، أهمها العلم وأهمها الأخلاق والإيمان. وتنطلق الحضارة من الإنسان، وهذا يعني أن الإنسان هو صانع الحضارة. ومن هنا يرى المفكرون أن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أعظم إنجاز حضاري متجدد على مر الزمان كله.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنه يتمثل، هذا الإنجاز يتمثل، يكون في بناء الإنسان بناء إيمانيا يتم من خلاله أعظم عملية إنقاذ للإنسان من كل مظاهر الضلال والفساد التي تسيطر عليه، أعظم عملية إنقاذ لتخليص الإنسان من الأوصاف الذميمة لاضطراب القلق، أعظم عملية إنقاذ للإنسان في بنائه بأوصاف الخير والفلاح. وبذلك يتأهل الإنسان بهذه القيم النبوية الهادية لصنع الحضارة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو صاحب أعظم إنجاز حضاري، لأنه اهتم ببناء صانع الحضارة وهو الإنسان. أنت حين تبني الإنسان، أنت تبني الحضارة، أنت تبني التقدم، أنت تبني الرقي، وهكذا. ويسجل القرآن الكريم هذا المعنى، هذه الحقيقة، لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكرنا بأن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم من أكبر نعم الله على المؤمنين، ومن ثمرة هذه النعمة هذا التحول العظيم للإنسان من كل أوصاف الضلال والصفات الذميمة والأخلاق السيئة إلى أوصاف الإيمان والخير والتقدم والعلم والتمكين، أوصاف الحضارة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولو تدبرنا هذه الآية لوجدنا هذا الفيض من المعاني الإيمانية، وهذا يستحق حلقة خاصة إن شاء الله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوة المن، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة من سورة الأعراف. بعده نستمع إلى دكتورة هاجر سعد الدين في برنامج المدينة المنورة في موكب الزمان. بعده نلتقي مع المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا من الآية 42 بعد 100 من سورة البقرة. سئل فأجاب مع الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى، يأتيكم في 9:05. مستمعينا الكرام، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا اليوم، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا سورة الكهف في تمام العاشرة. بعد الترتيل المبارك نلتقي مع برنامج من كنوز المعرفة من إعداد أمل سعد مع ضيفها الدكتور أشرف الفيل. إخوة الإيمان، ومن البرامج التي تدور حول شهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، برنامج قالوا عن الرسول من إعداد أحمد عثمان وتقديم دكتور وسام البحيري، والذي يأتيكم في 11:05. الدين القيم مع إسماعيل دويدار يأتيكم قبل 12:02. وننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة، وذلك من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ينقلها على حضراتكم الزميل إسماعيل دويدار. أيضا من برامج شهر ربيع الأول إن شاء الله برنامج كان خلقه القرآن، مع أولى حلقات هذا البرنامج مع الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من تقديم فؤاد حسن. الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه مع ضيفها اليوم الشيخ عويض عثمان، وتأتيكم في 5. يقدم هذه الفترة الزميل الدكتور أحمد القاضي. يصدر عدد جديد من مجلة أبشر الصابرين الذي يحمل البشرى لأصحاب الابتلاءات وذوي الاحتياجات الخاصة في 9:45 مع زميل دكتور أحمد القاضي. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والبلد الطيب يخرج

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، احتفالا بشهر ربيع الأول وبذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كعادة إذاعة القرآن الكريم معكم في كل عام، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الجامع الأزهر الشريف، وذلك في 8:45. احتفال اليوم يتضمن تلاوة للقارئ أحمد نعينة وكلمة لأحد علماء الأزهر الشريف، ويختم هذا الاحتفال بابتهالات من الشيخ حسام الأجاوي، ينقله على أسماعكم الزميل عبد الجواد شنجي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إذاعة القرآن الكريم أن تحتفل بهذه المناسبة العطرة، فتقدم للمستمع الكريم من خلال هذا البرنامج أحاديث يومية تعرض الأحداث المهمة التي تتصل بالمدينة المنورة موطن الهجرة الشريفة، وتصور لمحات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقدم دراسة شاملة عن المدينة المنورة تشمل الموقع الجغرافي للمدينة، سكان يثرب قبل الإسلام وبعده، أسماء المدينة المنورة، مطلع الحياة في يثرب، تكوين المجتمع الإسلامي وبناء الدولة بالمدينة، فضل ومزارات المدينة المنورة، السور القرآنية المدنية ومحتوياتها، مساجد المدينة بصفة عامة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. الهجرة كحدث غير ميزان القوى، دروسا مستفادة من الهجرة، البقيع وأشهر من دفن فيها، وغير ذلك من الموضوعات الهامة. ونبدأ في هذا الحديث الأول بذكر أسماء المدينة المنورة، وهي طيبة، يثرب، الدار، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدينة، وفيما يلي إشارة لكل اسم من هذه الأسماء. طيبة، وهي مأخوذة من طاب الشيء طيبا، وطيبة أي طهر وحسن. يثرب، وهو الاسم الذي كان يطلق على هذه المنطقة قبل الإسلام، وقد ذكرت كلمة يثرب في القرآن الكريم مرة واحدة فقط في سورة الأحزاب، قال تعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، صدق الله العظيم. الدار، يقول الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، صدق الله العظيم. كذلك تسمى حرم الرسول لقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حرم وحرم المدينة، وتسمى المدينة، وقد استعمل هذا الاسم بعد الإسلام، وقد ورد اسم المدينة في سورتين مدنيتين هما التوبة والأحزاب. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: رزقنا الله وإياكم زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى وإياكم مع القارئ الشيخ محمود علي البنا، ونستمع إليه في هذه التلاوة من سورة البقرة، تبدأ من الآية 42 بعد 100.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي تلا علينا ما تيسر من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، قيل لسفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى: أيضرب الصبي؟ قال: لا، ولكن يبشر ويعلم، فذلك أنفع له.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا من سورة الشعراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذبت قوم نوح المرسلين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة الشعراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما الكلمة التي لولاها لحل العذاب بالكافرين في الدنيا قبل الآخرة؟ وما الأجل المسمى؟ وذلك في قوله تعالى في سورة الشورى: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وما معنى الآية الكريمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. المراد بالكلمة في قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، الكلمة هنا معناها القضاء، أي قضاء الله سبحانه وتعالى. ولولا قضاء قضى الله تعالى به، ولولا وعد سبق من الله سبحانه وتعالى لهم بتأخير العقوبة إلى أجل مسمى. والمراد بالأجل المسمى إنما هو يوم القيامة. لقضي بينهم أي لوقع العقاب بهم باستئصال المبطلين منهم لعظم ما اقترفوه من آثام ومعاصي. ومعنى ذلك لولا حكمة الله تعالى أن أخر لهم ذلك العقاب كي يوقفهم جميعا بين يديه يوم القيامة ليسألهم عن الصغير والكبير، عما قدموا وعما أخروا، عما أسروا وعما أعلنوا، لولا ذلك لعجل لهم العذاب. لكن الله سبحانه وتعالى أجله لميعاد معين محدد لأجل مسمى، وهو يوم القيامة، لكي يكونوا بين يديه. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ومعنى قوله تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، أي وإن المشركين الذين أورثوا القرآن لفي شك من القرآن، أدخلهم في قلق وحيرة، ولذلك لا يؤمنون به لمحض البغي والمكابرة بعدما علموا بحقيته. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي، وهذه التلاوة من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في العاشرة نلتقي مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الآن نبقى مع تفسير لبعض آيات سورة الكهف من الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، سنعيش مع تلاوة طيبة من سورة الكهف، وهذه سورة مكية أيها الإخوة، تقدم العبرة البالغة والموعظة النافعة الملائمة لأحداث الفترة المكية. ما تبدأ الآيات بعرض القصة التي سميت السورة من خلال أحداثها، أعني قصة شباب الكهف. إنها قصة بالغة العجب، ولولا عرض القرآن الكريم لأحداثها ما تصورت يا محمد أنها أمور وقعت على صعيد الحياة. ثم تعرض قصتهم بإيجاز دقيق، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا عرض للقصة بإيجاز. ثم تبدأ الآيات في التفصيل، يقول سبحانه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وهنا أيها الإخوة لنا وقفة أمام هذه الصفات التي تعد ملامح للشباب المسلم الواعي أو شباب الكهف. إنهم في سن الفتاة أي الشباب وحداثة السن، وأنهم مؤمنون إيمانا عظيما بربهم، وأن الله منحهم الرشد والهداية في سلوكياتهم. ثم إن الله تبارك وتعالى ربط على قلوبهم فلا تضعف أمام المحن ولا تهون إذا تكاثرت عليها الأحداث. وهنا هيأ الله لهم مرفقا يحميهم ويؤويهم، وهو الكهف الذي دخلوا فيه. وضرب الله على أذنهم فناموا نومة طويلة، والرقيم معهم فيه مواعظ هداية، وكلبهم يبسط ذراعيه على باب الكهف أو في فنائه يحرسهم. لقد وظف الله سنن الكون في خدمتهم، فالشمس لا تؤذيهم في مشرقها ولا مغربها، بل يصيبهم منها شعاع ضئيل بسيط بقدر ما يحتاج الإنسان إلى الشمس. ووقفة الكلب في فناء الكهف تجعلهم في أمن، وتحركهم وهم نائمون لألا تتقرح أجسامهم من طول النوم. من ينظر إليهم يمتلئ قلبه رعبا ويفر خائفا، وهذه حماية من الله تبارك وتعالى. ثم يبعثهم الله سبحانه بعد النوم الطويل، نوم استمر 300 عام وتسعة. وهنا إشارة علمية لابد أن نقف أمامها متدبرين لنجد جانبا هاما من جوانب الآية القرآنية، أي الإعجاز القرآني. إن رب العالمين يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. لما قال رب العالمين هذا 300 سنين ثم قال وازدادوا تسعة؟ الذين يتأملون كتاب الله تبارك وتعالى تأملا جيدا يجدون أن هذه الفترة بالتقويم القمري 300 سنة وتسعة، أما بالتقويم الميلادي فبالضبط 300 سنة فقط. كون القرآن الكريم يقول وازدادوا تسعة كان يبين الفرق بين التقويم الهجري أو التقويم القمري والتقويم الميلادي. ويدور بينهم حوار عندما يستيقظون من هذه النومة الطويلة، يستبين من هذا الحوار أنهم لم يعرفوا المدة التي قضوها في هذا النوم العميق. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وأحسوا بالجوع وطلبوا إلى أحدهم أن يأخذ بعض النقود الفضية ليشتري لهم طعاما طيبا يسد جوعه، وعليه أن يكون فطنا ويحتل الأمر حتى لا ينكشف أمر هؤلاء الهاربين من الطغيان، وحتى لا تكون العاقبة وخيمة. وأخيرا انكشف أمرهم وعرفت قصتهم، وكانت المدينة قد تغير أمرها إلى التمسك بدين الله والسير على شريعة الحق والعدل. وتبقى أيها الإخوة دروس القصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدم الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل لهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف. إخوة الإيمان، حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأخرج ابن مرويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء. فهيا بنا مستمعينا وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع وإياكم إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا

عَمَلًا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.

بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا

الغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض.

مُنْتَصِرًا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.

الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

الكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك

أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

لأتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.

سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

لهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعين

وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، رتلها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نرتقي وإياكم مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. في الآية رد على شبهة ادعاها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هب أن هذا القرآن معجز، إلا أنه بتقدير أن يكون الأمر كذلك فكان من الواجب أن ينزله الله عليك دفعة واحدة ليظهر فيه وجه الإعجاز، فجعلوا إتيان الرسول بهذا القرآن متفرقا شبهة في أنه يتفكر في فصل فصل ويقرأه على الناس، فأجاب الله عنه بأنه إنما فرقه ليكون حفظه أسهل ولتكون الإحاطة والوقوف على دقائقه وحقائقه أسهل. قال سعيد بن جبير: نزل القرآن كله ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم فصل في السنين التي نزل فيها، والمعنى قطعناه آية آية وسورة سورة ولم ننزله جملة واحدة، لتقرأه على الناس على مكس، أي على مهل وتؤدة، أي تطاول في المدة شيئا بعد شيء. ويتناسق هذا القرآن على قراءة ابن مسعود، أي أنزلناه آية آية وسورة سورة، وقيل على مكث، أي على ترسل في التلاوة والترتيل، فيعطي القارئ القراءة حقها ترتيلها وتحسينها وتطيبها بالصوت الحسن ما أمكن من غير تلحين ولا تطريب مؤد إلى تغيير للفظ القرآن بزيادة أو نقصان، فإن ذلك حرام. ومعنى فرقناه أي بيناه. ثم قال سبحانه: ونزلناه تنزيلا، مبالغة وتأكيدا بالمصدر، أي أنزلناه نجما بعد نجم، ولو نزل في وقت واحد لنفروا، بل أنزله الله تعالى على حسب الحوادث والمصالح ليسهل حفظه وفهمه. وسبب تسمية كتاب الله قرآنا قال فيه العلماء وأكثروا، ومن هذه الأقوال: إن كلمة قرآن وصف من القرء بمعنى الجمع، تقول العرب: قرأت الماء في الحوض، أي جمعته. وعلى ذلك فتسمية القرآن قرآنا راجعة إلى أنه جمع ثمرات الكتب السابقة المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، ولأنه جمع ألوان العلوم، لأن القرآن جمع وكفى، فقد صدق الله حيث يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويرى آخرون أن كلمة قرآن مأخوذة من الفعل قرن، من قولهم: قرنت الشيء بالشيء، إذا ضممت أحدهما إلى الآخر. وسمي القرآن بهذا الاسم لأنه مؤلف من آيات وسور يضم بعضها إلى بعض، وبين كل آية وسابقتها ولاحقتها مناسبة، وبين كل سورة وسورة مناسبة، وهكذا تجد اقتران آيات القرآن وسوره بعضها إلى بعض واضحا جليا لكل من طلبه، حتى كأن القرآن الكريم كله سورة واحدة. وبذلك يكون المعنى العام للآية: وأنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل، لتقرأه على الناس على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه، ونزلناه تنزيلا شيئا فشيئا مفرقا في 23 سنة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
2: اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 29 من سورة الأحقاف إلى الآية 12 من سورة الحجرات، نستمع إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لا لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسور الأحقاف ومحمد والفتح حتى الآية 12 من سورة الحجرات، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 3:05 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أظلنا شهر كريم مبارك، أظلنا شهر ربيع الأول، وأطلت بمقدمه ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. هلت أنوار شهر ربيع الأول، ربيع الأنوار الذي بدت فيه أنوار النبوة. تبوأ يا شهر ربيع الأول ذروة منبر هذا الوجود، وأرسل صوتك الندي مباهيا ومفاخرا بما اختصك الرحمن ميلادا لرحمة هذا الوجود. أنشد الكون وردد، من يرد في الكون يسعد، ناهلا من فيض أحمد فليصلي على محمد. يا حبيبي يا محمد، في رحاب النور طه، سيرة فاض سناها، نرتجي منها جناها، ما بلغنا منتهاها، إنها تسمو وتصعد يا حبيبي يا محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: عثمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. فضيلتكم، ونحن نتحدث في إطار الأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن هناك خلقا عظيما يغفل عنه الناس، على الرغم من أنه أساس عظيم لاستقرار المجتمعات وازدهار الحضارات وتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع، وهو السلام الذي هو شعار الإسلام. فالله هو السلام، ونبينا هو نبي السلام، وقد دعا إلى السلام فقال أفشوا السلام بينكم. نتحدث عن هذا الخلق الكريم ونبين أثره العظيم في استقرار المجتمع وتقوية الروابط بين أفراده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإسلام دين السلام، سلام بين المرء ونفسه، وسلام بين المرء وغيره. وإننا إذا تأملنا النصوص الشرعية تأكد لنا اهتمام الإسلام بالسلام واحتفاؤه به، ويتجلى ذلك من خلال مظاهر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال. أولا، أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه السلام، فالسلام من أسماء الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وشرف الله سبحانه وتعالى الإسلام باشتقاقه اسما له من اسمه السلام. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى سمى الجنة دار السلام، فقال سبحانه وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وهذا راجع إلى أن الذي يدخل الجنة يسلم من الموت ويسلم من الأحزان، وجعل الله سبحانه وتعالى حديث أهل الجنة السلام، فقال سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، بل إن تحية الملائكة للمؤمنين في الجنة هي السلام. قال الله سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم. ثالثا، أن الإسلام دعا إلى قبول السلام في مجال الحرب، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا يؤكد حرص الإسلام على حقن الدماء، ويبين أن الأصل في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم في الإسلام الأصل هو السلام. رابعا، أن الإسلام جعل تحيته هي السلام، فإذا قال المسلم للمسلم: السلام عليكم، فكأن المسلم يخبر المسلم عليه، يخبره بالسلامة من جانبه ويؤمنه من شره ومن أذيته، فيكون قد عاهد من ألقى عليه السلام بألا يؤذيه بلسانه أو يده. وجاء في الحديث الشريف: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالإسلام ينفي أن يكون الإنسان كامل الإسلام إذا لم يسلم الناس من لسانه ويده، فإن سلامة الناس من لسان المؤمن ويده سلامة واجبة، وواجبة لأن أذى الناس حرام باللسان وباليد، فأذى اليد الفعل وأذى اللسان القول، ومن ثم فيكون الترك للأذى واجبا، ويكون الفعل للأذى أو للضرر يكون حراما. خامسا، أن الإسلام أمر بإفشاء السلام ونشره بين الناس جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن السلام من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم.
1: يمتاز مفهوم السلام في الإسلام بالشمول والعمومية، فهو ليس مقصورا على مجتمع المسلمين فقط، بل الإسلام يدعو العالمين إلى تحقيق السلام والتعامل بهذا الخلق الكريم. نبين ذلك.
2: الإسلام يهدف من نشر السلام بين الناس، يهدف إلى تحقيق مبدأ الإخاء الإنساني، ويهدف إلى توثيق روابط المحبة والمودة بين البشر جميعا. وقد أفصح عن هذا الهدف قوله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. ومما يؤيد تحقيق الإخاء بين الناس أن الإسلام لم يمنع السلام على غير المسلم، لأن الإسلام لا يجعل مجرد المخالفة في الدين سببا يحمل على الكراهية والعداء ما دامت هذه المخالفة لم تقترن بالاعتداء والحرب، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولهذا فإن ما يشاع لدى المجموعات المتطرفة من منع إلقاء السلام على غير المسلم بادعاء أو بفهم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام، فإنهم بذلك إنما فهموا فهما سقيما من دلالات هذا الحديث، لأن هذا الحديث الشريف ليس محمولا على كل الأوقات، وإنما هو محمول على زمن الحرب ومن يحاربك. أما من كان في حالة السلم ومن لم يفعل اعتداء على المسلمين فإلقاء السلام عليه مشروع ولا حرج فيه. ولذلك من صور هذا البر أن نلقي السلام على غير المسلم تطبيقا لهذه الآية، وكذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

0: يفشي السلام ويكون سببا لنشره بين الناس، وبأن يسلم الناس من لسانه ويده، فإن الإنسان في كل وقته إنما هو مأمور بذلك، مأمور بأن يلقي السلام كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن يفشي السلام تطبيقا لوصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: ما ندمت على شيء في حياتي ندما عصبيا ساحقا مثل ندمي على جهل نفسية الرسول العربي والإمام الأعظم العالمي. حقا يا نبي الإسلام، إنك رسول الثقافة والعلم، رسول الهداية والتضحية، رسول الإنسانية الجديدة. أما لو أدرك المسلمون سيرة الرسول بجوهرها، وشرع الرسول وحكم الرسول، وعملوا بما أدركوا، لكان المسلمون غير هؤلاء المسلمين، ولكان العالم غير هذا العالم. ليتهم درسوا الرسول صلى الله عليه وسلم بطهارة ووجدان وبراءة وتحليل عبقري. لو فعلوا ذلك ودرسوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لاستكشفوا أعظم شخصية وأقدس رسالة للتاريخ الإنساني. لبيب الرياش اللبناني في كتابه نفسية الرسول العربي.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عندما ننظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرى كيف تكون العلاقة المثلى بين الأبناء وآبائهم. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الناس: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. انظر يا أخي الكريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وعندما جاء أحد الشباب ليستأذنه صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء أحد الناس إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فانظر إلى بر الخالة فضلا عن بر الأم كيف يكون وسيلة للتوبة والمغفرة ولحسن المثوبة والعاقبة. أما العقوق فنعوذ بالله منه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ويقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ثلاث في القرآن نزلت مقترنة بثلاث، لا تقبل واحدة منها دون الأخرى. فأما الأولى فقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا تقبل طاعة الله إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الثانية فقوله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذا قاتل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة. وأما الثالثة فهي قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلم يشكر الله من لم يشكر لوالديه، فمن عق والديه لم يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان. صدقت يا سيدي. يا رسول الله.
0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ حمد الزامل، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة صاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ حمد الزامل، وقد تلا علينا من سورة صاد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا يستطيع عاقل أن يدعي أنه بلا ذنب، فكلنا بشر نصيب ونخطئ، لكننا في حالة الخطأ يجب أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نسأل ضمائرنا. هنا نفيق من الغفلة، وهنا نستيقظ. حول هذه المعاني معنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فكما يقول الحكيم: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. أجل، كلنا نصيب ونخطئ، ولا عجب، ألسنا بشرا؟ إن في الحديث القدسي أن عناصر الكون الصامت تئن إلى الباري سبحانه وتعالى: من آثامنا نحن بني آدم، وتطلب منه جل شأنه أن يأذن لها لتنتقم من ابن آدم، لأنه يأكل خيرات الله ويضن بشكره سبحانه وتعالى. فإذا بالله جل شأنه يقول للجميع: وعزتي وجلالي لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم.
1: سبحان الله.
2: نعم، إنها رحمة الرحمن الرحيم، رحمة الله الذي خلقنا وهو الأعلم بنا من علم كل منا بنفسه، وهو أرحم بنا من رحمة والدينا فضلا عن رحمة كل منا بنفسه.
1: ماذا تقول لمن يسد في وجوه الناس أبواب التوبة بفكر ظلامي هدام، ويقولون: أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، وتأتي الآن وتصلي، وتأتي الآن وتتعبد، وتأتي الآن وكذا وكذا؟ ماذا تقول لهؤلاء؟
2: هؤلاء عقابهم أشد من أصحاب المآثم. من أعطاهم مفاتيح الجنة؟ ومن سمح لهم بأن يصوروا أنفسهم على أنهم ملائكة؟ لو أرادنا الله عز وجل ملائكة ما كان ليجعل فينا شهوات ولا نزوات ولا ضرورة للنوم، لا، لكن هذا غير مطلوب لله سبحانه وتعالى. إنه يريدنا أن نعمر الأرض، وأن نزرع، وأن نحصد، وأن نصنع، وأن نتاجر، وأن يسود السلم أحيانا، وأن تفرض الحروب أحيانا، وتسيل الدماء وتهدر الثروات في الحروب لمصلحة الحياة، أليس كذلك؟
1: بلى.
2: هؤلاء لا يفهمون الغاية من خلق الله عز وجل للإنسان على هذه الصورة. لو أرادنا الله ملائكة لخلقنا كما خلق الملائكة، بطبائع الملائكة وخصائص الملائكة، لكنهم لا يصلحون لعمارة الأرض.
1: وهذا هو مولانا تبارك وتعالى يخاطب العباد ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
2: نعم نعم، هؤلاء ينظرون تحت أقدامهم، لا يدركون المقاصد ولا الغايات، وما كان لهم أن يتكلموا في الدين، لأنهم لم يتخصصوا في علوم الدين. علوم الدين معروفة ولها أقسام وشعب وتخصصات في الكليات الشرعية الأصلية في الأزهر أصول الدين والشريعة واللغة العربية والدعوة وما شكل ذلك. أما أن يتسلط على الإفتاء والحديث في الدين ما كل مقوماته لحية كثة وجلباب قصير، فأولئك لا شأن لهم بالدين. هم أقوى ما يقال فيهم أنهم محبون للتدين، يعني لا أقول متدينون وإنما أقول محبون للتدين. نسأل الله أن يوفقهم إلى قمة التدين. أما أن يبينوا للناس الدين ويوضحوا معالم الدين وسماته وخصائصه ومقاصد التشريع وأصول التشريع والحكم من التشريع، فذلك منهم بمبعدة ما بين السماء والأرض ما لم يدرسوا تلك العلوم في المؤسسة المنوط بها ذلك، وهي الأزهر الشريف بكلياته الشرعية.
1: نعم، فيا خطباء المنابر، يا من اختصكم الله تبارك وتعالى بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة،
2: نعم،
1: لا تسدوا طريق التوبة أمام التائبين، افتحوا المجال أمام هؤلاء الذين يريدون العودة إلى طريق الله سبحانه وتعالى. كما قال القائل: يا توبة أهدت القلب راحته وأبعدت عنه ما يشقي وما يودي، إن عدت للذنب عودي لي بمغفرة، لا تتركيني أعاني ذله عودي.
2: نعم.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعينا مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب وما يتيسر من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب ما تيسر من سورة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه. وشطنين أي حبلين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم، وفي رواية قال: من آخر الكهف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. رواه الترمذي والدارمي، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في شهر مولدك العظيم. فعندما يهل علينا هلال ربيع الأول فاعلم يقينا أنه هلال الخير والسعادة، هو أيضا ربيع الحياة والنور والخير والسرور، فهو شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان ميلاده صلوات الله وسلامه عليه ميلادا للعقول الحائرة والأرواح البائسة والقلوب المكلومة والأنفس المثقلة بالهموم، فأحيا الله بميلاده صلى الله عليه وسلم الحياة، ورد بميلاده صلى الله عليه وسلم للأنفس والأرواح والعقول حظوظها من الحق والإحسان، فصلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، والتي ننقلها على حضراتكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. نستمع من خلال هذه الإذاعة الخارجية إلى تلاوة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ويلقي خطبة الجمعة الشيخ أحمد سلام النجار إمام وخطيب المسجد، ينقلها على حضراتكم الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من التخطيط الديني الزميل سلام رشدي. أما في الخامسة إن شاء الله فنلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ضيفها الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعكم في تقديمها الزميل الدكتور أحمد القاضي. وننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الاحتفال يتضمن تلاوة للقارئ أحمد نعينة وكلمة من الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويختم هذا الاحتفال بابتهالات للشيخ حسام الأجاوي، ينقله على الهواء الزميل عبد الجواد شندي. أما في العشرة والربع فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد عصام بمدينة القرين محافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله عزب وكلمة للدكتور صلاح حري وابتهالات للشيخ إبراهيم السيد راشد، الأمسية من تقديم بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ها هو مستمعينا الكرام أقبل علينا من جديد شهر الأمل والنور، ها هو يقبل شهر ربيع الأول شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم حاملا في طياته كل خير، ها هو يذكرنا بحبيبنا الهادي المصطفى وما نسيناه قط، وإنما نعيش سيرته ونستضيء بهديه الكريم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله ما تعاقبت الشهور والأيام، صلاة وسلاما عليك على مر الزمان. وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله.
1: وافى ربيع، وافى ربيع، وافى ربيع فمرحبا، فمرحبا بهلاله قد أقبل.

0: تنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.
1: اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله واخضر وجه الأرض ليلة وضعه، وانهل كل الغيث باستهلاله، نشر السلام، نشر السلام، نشر السلام.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. إلهي، ذكرك بهاء، وتوحيدك صفاء، وحبك رضاء، كل قرب ما عداك بعيد، وكل رجاء في سواك زهيد، ووجهك للراجين لب الأمان، ووعدك حق والنشور أكيد. سألتك نورا من هدايتك التي إذا أدركت عبدا فذاك السعيد. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، وشفعه فينا يوم الزحام، واجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، يا من توج الله به الزمان وختم به الأديان، فكان مولده أكبر حادث في تاريخ الزمان، وأكبر تحول في حياة الإنسان. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى، والذي كرمه الله عز وجل، وليس بعد تكريم الله تكريم. شرح الله له صدره، ورفع ذكره، ووضع عنه وزره، وأتم أمره، وأكمل دينه. ما ودعه ربه وما قلاه، بل وجده ضالا فهداه، وفقيرا

0: فقيرا فأغناه، ويتيما فآواه، وخيره بين الخلد في الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال فضلا من عطاياك. إنا نحبهم، إنا نقدرهم في الذكر وصى بآل البيت مولاك. إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد، يا طه بأخراك جئنا نناجيك، نرجو الله في أمل، فهل يرد فتى بالحب ناجاك؟ حاشاك يرجع من ناجاك دون قرى، أو أن يعود حزين القلب حاشاك. إن الخلائق يا طه بعالمنا لولاك ما رحمت، والله لولاك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث الجلال والجمال والزهد والورع والصفاء والنقاء، وأنوار آل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة الأولى من شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرابع عشر من أغسطس من عام 2026 من الميلاد، في أجواء إيمانية مفعمة بالإيمان والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. أيها الإخوة المؤمنون، وكلما جاء شهر ربيع الأول من كل عام رفرفت القلوب وحنت الأفئدة ورقت المشاعر، لأنه شهر ميلاد النور والطهر. نعم، إنها ذكرى مولد حبيب الحق ورمز الكمال وشارة الإيمان وعنوان العفاف، الإيمان وبر الأمان. إنه الشهر الذي يوافق ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أشرقت الأرض بمولده بنور ربها، وهبطت الرسالة المحمدية فأضاءت الكون بنور الهداية والتوحيد، وأفاضت على البشرية نعمة الأمن والأمان، وحررت النفوس والعقول من ذل العبودية لغير الله، ومنحت الإنسانية الكرامة والمساواة. وإذا كان للأيام أن تفاخر بما حفلت به من عطاء لهؤلاء الذين أسدوا للبشرية كل ما استطاعوا، فإن الفخر لا شك هو لذلك اليوم العظيم الذي في مثله ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبعث بمولده نور أضاء المشارق والمغارب، وملأ الأرض يمنا وبركة ورخاء وسعادة. وإذا كانت الأمم تحتفل بذكرى ميلاد زعمائها وعظمائها اعترافا بفضلهم وإحياء لآثارهم واستنهاضا إلى الاقتداء بهم والسير على نهجهم، فجدير بالأمة الإسلامية جمعاء أن تحتفل بذكرى ميلاد معلم الإنسانية ومكرم البشرية ورافع لواء التوحيد الذي عطر الله عز وجل الكون بذكراه وأفاض على العالم أنواره وهداه وشرفه بالخطاب في قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، إن أسعد لحظة في تاريخ هذا الكون كله هي تلك اللحظة المباركة التي ولد فيها الحبيب. هيا بنا نبدأ بالقرآن الكريم مع القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

0: خليك هنا. خليك تقعد هنا.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.

Oh.

كفر

need it.

لكم

له ما في السماوات وما في الأرض

Ni. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

لا إكراه في الدين.

والله سميع عليم.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت

قال فخذ

بينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل

والله يضاعف لمن يشاء

Got my family.

أتحب

nghiêm nghiêm

والله غني حميد.

ما ودعك ربك وما قلى.

bɔ. ألم يجدك يتيما فآوى

0: فأغناه، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم الفاتحة.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الجمعة الذي ننقله لكم من هنا من مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء الدكتور أحمد جمال، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة، وجمع غفير من رجال وزارة الأوقاف والعاملين في مجال الدعوة. أيها الإخوة المؤمنون، إن مناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلنا دائما نتذكر ما كان عليه المسلمون وما صاروا عليه الآن. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، ويرفع النداء القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.
0: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الظهر من يوم الجمعة من هنا من مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع خطبة اليوم تحت عنوان الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك. ويلقي خطبتي الجمعة اليوم الشيخ أحمد سلامة النجار من علماء الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتذكر بحلول هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نقف على ما كان له من صفات ومناقب. وبخصوص موضوع خطبة اليوم، كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وأوصانا صلى الله عليه وسلم أن نحسن لكل من يحتاج إلى الإحسان. كان صلى الله عليه وسلم يعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الشيخ أحمد سلامة النجار من علماء الأزهر الشريف يرتقي درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة اليوم، وهي تحت عنوان الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك. نسأل الله له التوفيق.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، يا رب، يا من إليه المنتهى ومنه كان المبتدى، وسواك ربي كل شيء للزوال وللردى. أنت المقدم والمؤخر ذو الجلال وذو الندى، أنت الحمى فلا ترد دعاء من رفع اليدا. إذ كيف غيرك أن نلوذ به إلهي ونقصدا؟ لا والذي فلق الصباح عن الظلام وبددا، لا غير وجهك نبتغي أبدا وإن طال المدى. وصلاة ربي والسلام على من اتبع الهدى. نشهد يا ربنا أن لا إله إلا أنت، سبحانك أنت الواحد. وحدت نفسك بنفسك فقلت وإلهكم إله واحد. سبحانك ربي سبحانك، ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد والكل يشهد أن سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد رسول الله. سيدي يا رسول الله، ونحن في غرة شهر ربيع الأنور يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى خلقاً وخلقاً بالكمال توحدا، ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا، لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث الندى. طه صلاة الله مني سرمدا، ثم السلام عليك يا نجم الهدى. يا رب هب لنا من لدنه شفاعة، واجعل كتابك حجة لنا شاهدا. ورضي الله تعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام، وعن جميع آل البيت الكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة والتابعين، وارضَ اللهم عنا معهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن موضوع خطبة اليوم بإذن الله تعالى عنوانه الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك. لقد حث الإسلام على السعي في الخير إلى الناس وقضاء حوائجهم، وهذا هو نهج الأنبياء والمرسلين، فقد قال عنهم ربنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وقال عنهم ربنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل مثال يحتذى به في قضاء حوائج الناس. فهو القائل صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فكانت إجابته صلى الله عليه وسلم داعيةً إلى قضاء حوائج الناس، داعيةً إلى الترابط المجتمعي، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً، يعني مسجد المدينة المنورة. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة، انظروا عباد الله، ثمرة قضاء الحوائج، ثمرة تقديم العون لعباد الله، وكيف لا؟ وقد قال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما أجمل أن يكون العبد في قضاء حوائج عباد الله، فهو يقضي حوائج عباد الله والله في قضاء حوائجه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عبد الله، اعلم أنك إذا جاءك سائل فهي فرصة عظيمة من الله أرسله الله إليك، فلا تفرط في هذه الفرصة أبداً، لأنك لو تركتها ذهبت لغيرك. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواماً اختصهم الله بالنعم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اختصهم الله بالنعم، لماذا يا رسول الله؟ لمنافع العباد، وهو يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها ذهبت إلى غيرهم. قضاء الحوائج سببٌ في إدخال السرور على المتصدق الذي يقدم العون لعباد الله قبل أن يدخل السرور على عباد الله. قال ربنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وهنا لا بد أن نتنبه، قال يا أيها الناس ولم يخص الأغنياء حتى يبين للغني أنه أيضاً يحتاج إلى الله قبل الفقير. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وليعلم الغني أنه مبتلاً فيما آتاه الله من مال، وليعلم أن المال مال الله، ولكن الله استخلفه فيه ليرى صنيعه فيه. فماذا أنت فاعل؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. والشفاعة هي طلب الخير للغير. ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، نسألك يا ربنا أن تجعلنا عوناً للمحتاجين، وأن تطهر قلوبنا اللهم آمين. وكما قال المصطفى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، فوحدوا الله وصلوا على نبيه ومصطفاه سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. أفضل الناس من يسخره الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائج الناس، فإياك أن ترد سائلا، فإن الذي أرسله إليك هو الله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر صنيعة واذكر فضيلة صنع الله، إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. عباد الله، إن قضاء الحوائج للناس لا يقف عند سد الحاجة وفقط، بل يجب الإحسان، كيفية التقديم. اعلم أن المال مال الله، كما قال ربنا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال سبحانه وتعالى: هو جعلكم مستخلفين فيه. فإياك والمن، فإنك إن مننت على خلق الله نازعت الله في صفة من صفاته. فالمنان هو الله، ولكنه هو المنان بحق، لأنه هو الذي يملك بحق. فإن مننت وأنت لا تملك فأنت خائب خاسر. واعلم أن صدقتك إن كان فيها أذى فلا داعي لها. فالله نهانا عن إيذاء المؤمنين، فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إياك أن تجرح كرامة الفقير. ومما يدمي القلوب في زماننا هذا تصوير المساعدات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير بالفقراء الذين قال عنهم ربنا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذه صدقة مردودة عليك، لأنك زللت بها خلق الله. والله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ليس هذا من هدي رسول الله، إن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم أن تقدم الصدقة بوجه بشوش، وألا تمن وألا تؤذي. قال سيدنا الفضل بن عياض: نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجر حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. فالمحتاج هو الذي له فضل عليك، ليس أنت. فحتى الدعاء كما قال العلماء: لا تطلب منه دعاء، ولكن حق فيك قول الحق: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإنما الباعث على ذلك: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فكان الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه هي الساعة التي وعد بها الصادق الأمين، داعين الله قائلين: اللهم ارزقنا الإحسان إلى المحتاجين، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته. اللهم أعط كل سائل سؤله يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلادنا وأوطاننا يا كريم. اللهم أصلح أحوال العباد والبلاد، والسلام على بنت رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر، سمع الله لمن حمده،
1: ربنا لك الحمد،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: منك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل هذه الجمعة المباركة من مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وخطب بنا الجمعة وأمنا في الصلاة الشيخ أحمد سلام النجار من علماء الأزهر الشريف، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية ياسر سلامة وسيد عبد الله وصفوة رفاعي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة محمود الشيتي هشام محمد رامي عبد الباسط، ومن استوديو البرنامج العام الزميلة أمان هلال ووسام محمد، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.
2: حبيبي رسول الله يا غاية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، يعيش الإنسان في هذه الدنيا بين سعة وضيق وفرح وحزن وانشراح وانقباض. وضيق الصدر ليس دليل ضعف في الإيمان ولا علامة نقص في الإنسان، فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فالمؤمن قد يحزن وقد يتألم وقد تضيق نفسه، لكن الفارق الحقيقي يظهر عند الشدة، إلى أين يتجه حين يضيق صدره. حول هذا الموضوع نطالئ مقالا تحت عنوان من وسائل دفع الضيق عن النفس من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: حين يضيق الصدر وتتراكم الهموم قد يبحث الإنسان عن مخرج. هنا حين يضيق الصدر عن مخرج هنا وهناك، لكن المؤمن يعرف أن له بابا لا يغلق ورحمة لا تنقطع، إنه باب الله تعالى. ولذلك جاء التوجيه الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم عقب ذكر ضيق الصدر، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فأول ما يفعله المؤمن حين يضيق صدره يلجأ إلى الله، والصلاة ليست مجرد أداء واجب المؤمن، وإنما موطن سكينة وراحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، فكانت الصلاة راحة قلبه لا عبئا عليه. ومن أبواب السكينة كذلك الذكر، قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر لا يغير دائما الظروف المحيطة بالإنسان، لكنه يغير حال القلب وهو يواجهها، وقد تكون المشكلة قائمة لكن القلب لم يعد وحده في مواجهتها، لأنه اتصل بالله. ومن أعظم ما يفتح للإنسان باب السكينة الدعاء. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فليس كل شكوى جزعا ولا كل بكاء اعتراضا، هناك شكوى إلى الخلق وهناك شكوى إلى الخالق. والمؤمن يبث حاجته وضعفه إلى من يملك كشف الضر ويعلم خفايا القلب، ثم يأتي الرضا والصبر. والرضا لا يعني أن الإنسان لا يتألم، ولا يعني أن يستسلم للأمر الواقع دون سعي، وإنما يعني أن يبقى قلبه واثقا بحكمة الله، ثابتا على طاعته، آخذا بالأسباب، منتظرا للفرج. يقول تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن وسائل دفع الضيق كذلك العودة إلى القرآن، فالقرآن ليس كتابا للقراءة فحسب، إنما هو شفاء ورحمة وهداية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فحين تضيق النفس لا تقرأ القرآن بعينك ولسانك فقط، بل اقرأه بقلبك، تدبر أنت آيات هذا الكتاب وابحث فيها عن الرسالة التي تحتاج إليها في تلك اللحظة، ومع ذلك لا يهمل المؤمن الأسباب فيراجع نفسه ويبتعد عن الذنوب والغفلة والتعلق المفرط بالدنيا، ويصلح ما يستطيع أن يقوم بإصلاحه في حياته، لأن القلب إذا امتلأ بما يبعده عن الله عن المولى سبحانه وتعالى ثقل، وإذا طهرته الطاعة اتسع. ليس المطلوب إخوة الإيمان ألا نحدن ولا ألا تضيق صدورنا، فهذا من طبيعة البشر، إنما المطلوب أن نعرف أين نذهب حين تضيق صدورنا، فلا نجعل الحزن يقودنا إلى اليأس، ولا الضيق إلى الاعتراض، ولا الألم إلى البعد عن الله، بل نذهب إلى الصلاة والذكر والدعاء والقرآن والصبر وحسن الظن بالله. حينها قد لا يتغير الواقع في اللحظة نفسها، لكن يتغير الإنسان الذي يواجه هذا الواقع. وهذه هي السكينة الحقيقية، أن يضيق بك الأمر ولا يضيق بك الطريق إلى الله. فإذا ضاق صدرك يوما فلا تسأل فقط متى ينتهي هذا الضيق، بل اسأل نفسك ماذا يريد الله مني وأنا في هذا الضيق، وإلى أي باب يقودني. فاللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وردنا إليك ردا جميلا، وارزقنا قلوبا مطمئنة بحسن التوكل عليك يا أرحم الراحمين.

فاكشف.

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الفاصل للشيخ السيد النقشبندي. قبله استمعنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذتها هندسيا ابتسام الوكيل، سعدت بقراءتها فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة جديدة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، إحياء لذكراه، التلاوة من سورتي المنافقون والتغابن. مستمعين الكرام، والشيخ محمود إسماعيل الشريف ولد في 17 يونيو من عام 1943 قرية الهجرسة مركز كفر صقر محافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم في 10 من عمره بكتاب القرية. اعتمد قارئا بالإذاعة المصرية في عام 1979. سافر الشيخ إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان. ترك الشيخ محمود إسماعيل الشريف للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله، وفي مثل هذا اليوم 14 من أغسطس من عام 2018 من الميلاد، رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف رحمه الله رحمة واسعة. من تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة من سورتي المنافقون والتغابن للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف.

أحسن صوركم. وإليه

One, two!

0: on.
1: Love.

وبئس المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي المنافقون والتغابن، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، أذيعت إحياء لذكرى رحمه الله رحمة واسعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. نتعرف على الابن.
2: الاسم عبد الفتاح، السيد عبد الفتاح نجا، الصف الثالث الثانوي الأزهري، حصة شبشير، مركز طنطا، محافظة الغربية. أتممت حفظ القرآن منذ صغري وتعلمت التجويد، وحاليا أتعلم القراءات، والفضل يرجع إلى والدي وإلى شيخي.
1: موفق إن شاء الله لابن عبد الفتاح السيد عبد الفتاح.
3: اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه،

0: لابن عبد الفتاح، أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة الفتح، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل

يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن عبد الفتاح السيد عبد الفتاح الصف الثالث الثانوي.
2: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

0: لابنة عبد الفتاح، أستمع منك إلى ما تحفظ من ابتهالات في حب رسول الله، تفضل.
1: بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرف لابن
1: عبد الفتاح السيد عبد الفتاح نجا، الصف الثالث الثانوي الأزهري، مركز طنطا بمحافظة الغربية.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:15. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضيلتكم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بجوانب العظمة، إذ توفرت في هذه الشخصية من الأخلاق والمحاسن ما لم تتوفر في شخص غيره صلى الله عليه وسلم. ولهذا نود من باب الحب له والسعي للاقتداء به عليه الصلاة والسلام، نود أن نقف عند بعض هذه الجوانب العظيمة في شخصية خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولنبدأ فضيلة الشيخ بالرفق واللين والبعد عن الغلظة والفظاظة في تعاملاته كلها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كاملا مكملا، محملا بأجمل الأخلاق وأفضلها، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: نعم.
2: ومعنى لأتمم مكارم الأخلاق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا لأفضل الأخلاق وأتمها وأجملها. فإذا أردت أن تعرف معيار هذا الخلق فانظر إلى حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل بهذا الخلق مع الناس. تجده صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي يحتذى به في كل ذلك. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن هذه الأخلاق خلق الرفق والرأفة والرحمة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس جميعا برفق، يتعامل صلى الله عليه وسلم بذلك مع زوجته أو مع زوجاته، مع أصحابه، مع الغلمان، مع الكبار، مع الشيوخ، مع النساء، مع العجزة. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المخالفين له بهذا الرفق. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالعالم وبالجاهل، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ذلك. وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى مؤكدا هذه الصفات، فقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: هذه الآية فضيلة الشيخ قدمت لنا الحكمة من اتصاف الإنسان بالرحمة وبالرفق واللين، وبالذات الداعية، حين قال الله عز وجل: لانفضوا من حولك.
2: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله سبحانه وتعالى لتوصيل الرسالة، وهذه الرسالة حتى تصل لابد أن تنصت إليه القلوب قبل الأذان.
1: نعم.
2: وهذا الأمر لا يتم أبدا إذا كان الإنسان شخصا عنيفا يتعامل بالفظاظة والغلظة، لأن الإنسان حتى لو كان هذا الإنسان نفسه غليظ فإنه يحب التعامل مع من يرفق به. وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى حبب النبي صلى الله عليه وسلم وحببه إلى الناس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شخصا متصفا بالرحمة باللين بالرفق، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، يعني إلا زينه.
1: نعم.
2: وما نزع من شيء إلا شانه، يعني شوهه. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بأخلاقه هذا الأمر. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأعراب وجلس يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام في ناحية من نواحي المسجد وبال في المسجد.
1: نعم.
2: هذا الفعل بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن هذا الرجل أراد أن يهين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف له أن يتعدى على حرمات المسجد النبوي الشريف؟ فقاموا يريدون ضربه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، اتركوه، وأريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، يعني صبوا دلو من الماء على هذا البول. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين.
1: نعم.
2: بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسلكم بالرسالة السمحة الميسرة، وبالتالي مجرد صب الماء على هذا البول يزيل النجاسة ويزيل الأثر الذي كان.
1: يعني رأينا أنه حافظ كرامة هذا الإنسان الذي أخطأ وتعامل معه برفق ولين. ربما لو كان شخصا آخر الذي رأى مثل هذا المنظر لربما أهانه أو ثار عليه كما ثار الصحابة، لكنه لرفقه ولينه ورحمته يعني أحاط هذا المخطئ بالستر وبحفظ الكرامة.
2: نعم، ومن أسباب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم لماذا صنع هذا الرجل فعلته هذه. إنه لم يقصد الإهانة للمسجد، ولم يقصد التقليل من احترام الصحابة، وإنما قصد الرجل أن يقضي حاجته، لأنه نشأ في مكان في البادية لم يتعود فيه معاملة المباني.
1: نعم.
2: ولم يفقه فقه العمران، إنما ينطلق في أي ناحية من نواحي الفضاء والصحراء ليقضي حاجته دون تعلل بشيء. قام هذا الأعرابي فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. من فرط رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به، النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال له: لقد ضيقت واسعا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وبالتالي هذا كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل مع ما كان فيه من خطأ.
1: إن كان عليه أفضل الصلاة والسلام يرحم الغريب، فما بالنا بأهل بيته؟ نود أن نقترب من بيته الشريف ونرى كيف كان يتعامل بالرفق واللين مع الزوج، مع الأولاد، مع الخدم، مع كل من في البيت.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه برفق. لما ذهب الصحابة ليسألوا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت ليتعلموا عبادته حتى يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، فوجدوه عندما يدخل بيته كان بساما ضحاكا. بساما يعني كثير التبسم، ضحاكا كثير الضحك، يعني يجلس إلى نسائه ويتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهن برفق ويتحدث إليهن. وما كان يضحك وحده، إنما كان يشيع جو البسمة والضحك في البيت. وكما قالت نسائه صلى الله عليه وسلم: كان يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ومن رفق النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدمت عليه السيدة مارية القبطية وهي من أرض مصر، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها ألفت الخضرة والزرع ومياه النيل وما في ذلك من بهجة، وبالتالي يصعب عليها أن تقيم في الصحراء القاحلة، فأقامها النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة يكثر فيها الزرع في المدينة المنورة، حتى يخفف عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تجده من وحشة فراق أهلها، ولتعيش في منطقة كالتي تعودت أن تراها، حيث تكثر الخضرة حولها والزروع والنخيل والأشجار، فأقامها النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يشبه ذلك حتى تألفه. ومن هذا يتعلم الإنسان أن يكون رفيقا بزوجته، في محببا إليها الحياة
1: ومراعيا لمشاعرها.
2: نعم، ويراعي في ذلك السكنة والمودة والرحمة، تلك الأمور التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها وجعلها بيننا في هذه الحياة.
1: نعم.
2: حتى عندما كانت واحدة من نسائه صلى الله عليه وسلم تظهر بعض الغيرة، بعض المشاعر النسائية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لها ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأهدت إليه السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها طعاما. بعض الكتاب يقول إنه السيدة أم سلمة أرادت أن تصنع هذا من باب المكايدة للسيدة عائشة. والحقيقة إنه مقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك.
1: نعم.
2: والإنسان عندما يقرأ في سير أمهات المؤمنين يعرف إن السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها نشأت في بيت عرف بالكرم، واشتهر أبوها بأنه زاد الركب، يعني أبوها كان يشترط على اللي هيسافر معاه إنه زادك أكلك وشربك كله عليا، ده شرط في إنك أنت تسافر معاه
1: من كرمه. نعم.
2: وبالتالي هي نشأت في هذا البيت، فصعب عليها إنه يأتي ضيف إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد الكرم المعهود. فلما قدم بعض الضيوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ليقدمه للضيوف، فغارت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأمسكت بحجر كان في يدها، ثم يعني صدمت به هذا الطبق فانكسر. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقد أدرك أن مشاعرها كامرأة تحركت، فقال: غارت أمكم. ونظر إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم انتهى الموقف بهذا.
1: نعم.
2: وأمرها أن تشتري طبقا مكانه وأن تعد لها هذا البديل
1: طعاما بطعام، ترسل لها طعاما كالذي أهدرته.
2: بالتالي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعامل بالتضييق أو النكد أو الضرب أو الإهانة، أو إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن كل هذه الأمور لأنها لا تليق بالرجال، فكيف تليق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين.
1: هو أدرك شعور الغيرة الفطرية والطبيعية لدى المرأة، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن هي أصلا امرأة وتغار، ومن حبها الشديد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وهذا ما جعله يقدر ويتعامل بهذا الرفق واللين حتى عند المواقف التي ينبغي أن يغضب فيها.
2: من ضمن يعني الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، بمعنى هذا ما أصنعه فيما أملك فعله، وهو إنه يبيت صلى الله عليه وسلم في كل بيت يوما أو ليلة، وإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يظل متواجد وإنه يتعامل مع نسائه بهذا العدل والكلام والنظر في المصالح والأمور، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه يحب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أكثر، يظل وفيا لسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يظل متذكرا لحبه لها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا كله لم يجعل منه صلى الله عليه وسلم غير منصف مع بقية النساء.
1: يعني رسالة نستخلصها من حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بحثنا في سيرته التي أظهرت لنا مدى رفقه ولينه مع الناس جميعا وبالذات مع أهل بيته، رسالة نقدمها لكل زوج: التبسم في وجه أهل البيت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، التقدير للمشاعر، الصبر عند الغضب، كلها رسائل استخلصناها من رفقه ولينه مع الزوجة في بيته الشريف. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. شكرا لفضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه له مكانة خاصة لم ولن يرقى إليها ملك ولا نبي أو رسول، فهو حبيب الله الذي كملت محاسنه. لما لا إخوة الإيمان؟ فهو رسول الله ومصطفاه وخليله ومجتباه ورحمته للناس أجمعين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم له مكانة عند ربه في علاه، اصطفاه وزكاه على خلقه أجمعين. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعة، محمد صاحب الإحسان والكرم.

0: استمعنا إلى هذا الابتهال قدمه المبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة، إخوة الإيمان والإسلام، بمناسبة ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي مع برنامج كان خلقه القرآن. ضيف هذا البرنامج الأستاذ الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. البرنامج يأتيكم في 3:30 إن شاء الله بعد هذه الفقرة من المصحف المرتل التي نلتقي بها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الترتيل يبدأ من الآية 13 من سورة الحجرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

حميد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن

دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

يمطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

يوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

آتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

0: الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سور الحجرات وقاف والذاريات والطور حتى ختام سورة النجم، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد، وهذا البرنامج الجديد الذي يتحدث عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ندخل اليوم إلى روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم متأملين قول الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم تكن رحمته شعارا يرفع، بل كانت واقعا ملموسا يلمسه الصغير والكبير، بل حتى الطير في السماء. نتحدث مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد في القرآن الكريم في أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
3: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إذا أردنا أن نتلمس أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنما نعيشها في إطار ما قالته أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حين سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لسائلها: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. الله تبارك وتعالى وصف هذا وصفا مجملا في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم علت أخلاقه فوق ميزان الأخلاق، فصارت للأخلاق عنوان. كأنك إذا أردت أن تسأل عن كمال كل خلق، قيل لك: انظر في خلق سيدنا رسول الله وتطبيقه لهذا كيف كان، فهذا قمة ما يكون من الأخلاق. زانتك في الخلق الكريم شمائل تغرى بهن وتولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: فإطار هذه الأخلاق ما قاله رب العالمين تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تجلت هذه الرحمة واقعا عمليا في معاملة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، وفي معاملة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفي معاملة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأعدائه، وفي تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الكائنات عدا البشر، وفي معاملات الحبيب صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته للأمة جميعا كيف نتعامل بالرحمة فيما بيننا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ورب العالمين تبارك وتعالى في موقف اختلفت فيه الآراء وشجر فيه النقاش، حتى إن منهم من اعترض على رأي سيدنا رسول الله، فإذا برب العالمين يصور لنا هذا الموقف: فبما رحمة من الله لنت له. إذن فهذه الرحمة لها تجليات ولها صور، ومن صورها اللين والرفق مع المخالف ومع الحبيب إذا أخطأ، ومع الجار إذا صدرت منه هفوة، ومع أهل البيت إذا كان في أخلاقهم شدة أو حدة أو موقف طر.
2: كيف نطبق هذه الرحمة، رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على واقعنا الحالي فضل الدكتور؟
3: سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صور لنا هذه الرحمة حين قام لأبي قحافة والد الصديق واستقبله، قال: يا أبا بكر، لما أحضرت الشيخ وأتعبته؟ هل ذهبت أنا إليه؟ إذن فهي رحمة بكبير السن. وتأتيه امرأة في عقلها شيء فتقول: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. قال: انظري أي مكان أحببت حتى تسألي عن حاجتك. فترحب بالنبي صلى الله عليه وسلم في جانب من الطريق لا يسمعها أحد، وقالت: أي رسول الله، إني أصرع، عندها مرض الصرع، فأقع فأتكشف، فادعو الله لي. قال: أو تصبري ولك الجنة. إذن فالحبيب صلى الله عليه وسلم رحمته لا تقتصر على هذه الدنيا، وإنما يمد آفاق الرحمة حتى تسعى الدنيا والآخرة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الرحمة ليست دائما أن تزيل عن الإنسان ما هو فيه من ألم، أن تعينه نفسيا على أن يتحمل هذا الألم، لأنك تربطه بالجزاء الأعلى والأوفى. فيقول النبي لها: أو تصبري ولك الجنة. قالت: يا رسول الله، أصبر لكني أتكشف، فادعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا النبي لها أن يسترها الله تبارك وتعالى. يقول الراوي: فكانت لا تأتيها النوبة إلا وهي في بيتها. إذن فهي رحمة وسعت كل شيء حتى تخطط الدنيا إلى الآخرة، وتخطط عالم الإنسان فوسعت الكون كله.
2: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لزميل هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علاء وبجميع السادة المستمعين.
1: كيف يمكن تعليم الشباب آداب الحوار المجتمعي سواء مع الأقران أو مع من يختلفون معهم في الفكر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الحقيقة دكتور علاء، أكتر حاجة بتظهر فيها الاختلاف في الحوار أو عايزة أقول افتقاد آداب الحوار، بنشوفها حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي. لأن وسائل التواصل الاجتماعي في رأيي صنعت لنا جدار وهمي أو جدران وهمية بيننا وبين بعض، وبين الولاد وبعضهم، بين الشباب وبعضهم، وأصبح الحوار فيها غالبا بيتحول إلى صراع، إما أن تنتصر أو تسحق. لأن بنشوف ده وبنلاحظه من خلال التعليقات اللي بيكتبوها البعض، والتنمر أحيانا فيها، وهكذا. المناخ ده الحقيقة بيشحن نفوس ولادنا بالعدوانية وبسرعة الأحكام. فعلم النفس التربوي من أهم يعني مبادئه تعليم آداب الحوار، لأن أداب الحوار هو أساس بناء الذكاء الاجتماعي. الحوار ليس معركة لإثبات صحة وجهة نظرك أبدا، لكن هو نافذة لفهم عقل الطرف الآخر اللي أنت بتناقشه. أنت بتدخل من خلال هذه النافذة اللي هي الحوار لعقل من يناقشك، عشان تعرف أفكاره وتعرف مفاهيمه وتعرف ترد عليه. والقرآن الكريم الحقيقة وضع لنا القاعدة الذهبية، وجادلهم بالتي هي أحسن.
1: وأيضا حتى الجدال مع المخالفين لي في العقيدة أو المخالفين لي في الرأي وفي المنهج،
2: بكل الأشكال الاختلاف.
1: يعني الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وأخاه هارون فقول له
2: قولا
1: لينا لعله
2: نعم.
1: يتذكر أو يخشى.
2: نعم.
1: يعني القول اللين حتى مع من تراه مخالفا معك،
2: مبدأ
1: أساس.
2: فلكي يدير الشاب حوار ناضج مع أقران، لابد أو ما حتى مع من يختلف معهم فكريا وعقديا وأي شكل من أشكال الاختلاف، عليه أولا أن يتدرب على الإنصات النشط. يعني إيه؟ يعني يستمع ليفهم. هو ده الاستماع النشط. أنت مش بتستمع، أحيانا بشوف ده في شبابنا، إن هم بيستمعوا عشان ياخدوا نقطة ضعف من كلامك أو ياخدوا اختلاف من كلامك، مش عشان يفهموا وجهة نظرك بجد أو يفهم هو أنت حضرتك عايز تقول إيه. لا، هو بياخد من كلامك عشان يستعد للرد وللهجوم عليك. لا، ده خطأ. لازم إنصاتنا يكون إنصات لأفهم وليس لأهاجم.
1: يعني إذن الحوار لابد أن يكون في الأساس مبني على الوصول إلى الحقيقة وليس الوصول إلى الانتصار للرأي.
2: نعم، الوصول إلى الفكرة الحقيقية، إلى المعنى الحقيقي، إلى الرأي الحقيقي، وليس مجرد الانتصار في الرأي وخلاص. وهنا في حاجة مهمة لازم شبابنا يتدرب عليها، إني أفصل ما بين الفكرة والشخص. ممكن الشخص يقول أفكار خطأ، قد تكون خطأ، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا الشخص أصلا هو سيء مثلا. لا، هو عنده فكرة خطأ، لكن هو إنسان كويس، مش سيء. فلازم أفصل ما بين الفكرة وبين الشخص. من حقك تماما أنك تختلف مع الفكرة، من حقك تماما، كل واحد فينا من حقه أنه يختلف مع الأفكار الآخرين، لكن من واجبه الأخلاقي والنفسي أنه يحترم هذا الشخص ويحترم إنسانية هذا الشخص اللي بيحمل هذه الفكرة، أيا كان موقعه، أيا كان عقيدته، أيا كان رأيه.
1: لكن يمكن أن نأتي إلى نقطة مهمة جدا، وهي إذا كان الشخص المقابل في حواره لا يلتزم بأداب الحوار ويريد الهجوم للانتصار إلى رأيه وأيضا هزيمتي أنا، يعني يريد الجدال ولا يريد النقاش، فكيف يمكن الرد على هؤلاء وكيف يمكن مجابهتهم؟ وهل يعتبر يعني استمرار المناقشة معهم من باب هو الإيمان ومن باب الدين؟
2: لا،
1: ولا البعد عنهم أفضل؟
2: لا طبعا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني احنا مش لازم ابدا ان احنا نكمل في حوارنا مع حد بهذه النوعية السيئة في الحوار. لا، بالعكس، انا اربأ بنفسي عن ان انا انزل في الحوار الى مرحلة الجدال الجدال ليس مجدي أبدا، ولازم دايما أسيب مساحة للصواب والخطأ. قد يكون رأيي أنا خطأ وقد يكون رأيك أنت خطأ والعكس صحيح. لذلك لازم إحنا نستخدم عبارات مرنة، أن أنا أقول مثلا من وجهة نظري أنا أرى ذلك من زاوية مختلفة، بدل ما أقول له أنت مخطئ أو كلامك غير منطقي. فلازم حوارنا يتميز بالرقي وبيعكس نضج نفسي وثقة عالية بالذات، لكن الصراخ والتسفيه هو حيلة العقل الضعيف لإخفاء قلة حيلته.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة العصر إن شاء الله تعالى في 4:06. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في هذه التلاوة من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، دخل أحد التلاميذ على أستاذه الشيخ علي الدقاق رحمه الله تعالى وسأله: يا شيخنا، هل سافرت ذات مرة؟ فقال له الشيخ علي الدقاق: سفر الأرض أم سفر السماء؟ سفر الأرض لا، أما سفر السماء فنعم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نلتقي مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة من سورتي الواقعة والحديد. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور محمود عمارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما ركب المشركون رؤوسهم فأنكروا البعث والجزاء، جاءتهم صورة الواقعة لتقص عليهم نبأ الفاجعة التي ستحل بهم يوما حين تقوم قيامتهم، ثم يحاولون الإنكار فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. تتغير أحوال الأرض كما تتبدل أوضاع الخلق. القصور العالية تتدحرج في سفوح أعشاش تصير حينئذ كالبروج العالية. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. والظالمون الذين عاشوا ملء الأسماع والأبصار من الجحيم في أسفل دركاته، بينما ضحاياهم المؤمنون من النعيم في أسمى درجاته. وينجلي الموقف العصيب عن أصناف ثلاثة، يضعهم الحق تعالى حيث أرادوا بأعمالهم، ولكل درجات مما عملوا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ لو حاولت تصور عقباهم لتعب خيالك وارتد إليك حسيرا، إنهم أعظم مما تتصور. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ لو سرح بك الخيال لكان من المحال تصور مآلهم، إنه أسوأ مما تتخيل. أما السابقون فهم السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، إنهم هناك في العالم الأسنى. فلا تحاول ابتداء أن تتخيل ما هم فيه من نعيم. لقد عبروا مثل سفن الفضاء جاذبية الأرض واستقروا هناك في عالم النور، فكيف يحاول الذهن الكليل المحكوم بجاذبية الأرض أن يتصور هذا المقام الجليل؟ وعلى أي حال، لا تقطع الأمل في الوصول، فمنهم كثير من السابقين وقليل من المتأخرين، وعسى أن تكون منهم، فشد إليهم الرحال، ومن سار على الدرب وصل. إنهم يتكئون على سرر منسوجة بالذهب، يواجه بعضهم بعضا في جلسة وادعة خالية من منغصات الدنيا. يطوف عليهم غلمان مخلدون بخمر حلال لا تفسد العقل ولا تخدش الهيبة، إلى فاكهة ولحم وحور مقصورات عليهم في ظل السلام المرفرف، والذي يجعل لنعمة الأكل والزوجة قيمة، وفي غيبته لا يكون للنعمة مذاق. أما أصحاب اليمين فينتقلون في رياض الجنة من شجر أملس بلا شوك إلى طلح موز مثقل بالثمر كأنه العقد النضيد، يأكل الفم ويستمتع البصر بالظل الممدود والماء المسكوب في صحبة زوجات متحببات إليهم، ومن وراء ذلك كله إحساس بصلاح البال أعظم من كل هذا النعيم. ويشتد هذا الإحساس برؤية ما يتقلب فيه الظالمون من رياح كاوية ونار شاوية ودخان يحبس الأنفاس، يضاعف حسرتهم على ما كان من ترف وإنكار للبعث. ألا وإنهم مجموعون اليوم آكلين من شجر من زقوم، شاربين كالإبل العطاش، وحالهم كحالها، لا يذوقون الموت ولا يستمتعون بحياة. وهذا نزلهم يوم الدين، فهل لا تلافوه بإعمال العقل والقلب فيما يحيط بهم من آيات بينات تقودهم لو أرادوا إلى الحق؟ وإذا عمي العقل والقلب، فهل عميت الأبصار عن هذه الأمور الجارية في حياتهم اليومية التي تنتصب شاهدة بصحة ما يسمعون؟ هذا المني الذي يصير بشرا سويا، هل خلقتموه أنتم أم هو خلق الله الذي خلق الموت والحياة القادر على الذهاب بكم والإتيان بآخرين ينوبون عنكم في كشف دلائل الحق، والتي منها أن إعادة الخلق أهون من إنشائه، وهذه ثانية تحرجكم إحراجا. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إنكم تضعون الحبة التي خلقها الله وخلق اليد التي تضعها، فلا يبقى لكم إلا مجرد السعي، ولكن القدرة الإلهية وحدها هي التي تجعل من النواة السحوق نخلة فرعاء، والتي لو شاء الحق لجعلها هشيما فتتعجبون، وأليق بكم أن تتعجبوا من أنفسكم المصروفة بالعناد عن رؤية الشمس في وضح النهار. ولو كان دليلا واحدا لكفى، ولكنه ثان وثالث، هو ذلك الماء النازل من المزن، من الذي أنزله؟ بل من القادر على تغيير طعمه؟ وهذه النار، هل أنشأتم شجرتها إنشاء أم أنشأها القادر على إحراقكم بنار أشد منها؟ إنها تذكرة ومتاع للمسافرين، للمسافرين في الدنيا والمسافرين من الدنيا. ويلسعهم السياق بالأسئلة ثم لا جواب، لأن الفطرة الصافية تعرفه مقدما، وإذا أمسك العناد ألسنة المعاندين فلم تنطق به، فتولى أنت إعلان صوت الفطرة المحبوس خلف ضلوعهم، فسبح باسم ربك العظيم، وهو الذي شهد بعظمته هذا الكون الواسع لا يحده خيال، شهادة تؤكد أن خالق الأكوان هو منزل القرآن، وساخرة في نفس الوقت من هؤلاء الذين يشكون في حقيته، جاعلين من التكذيب بالقرآن شكرا على طريقتهم في التعامل مع نعم الله عليهم، صادرين في كل ذلك عن نزعة مستكبرة وكذبوا. فلو كان الأمر كما تظنون، وأنكم لا تبعثون ولا تجازون، فجربوا الآن، ها هو ذا مريضكم يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنتم من حوله حيارى بعد أن عجز الطب وعز الدواء، هل تستطيعون أن تزيدوا في عمره لحظة؟ وإذا خرجت الروح فهل تستطيعون ردها؟ الذي تستطيعونه فقط هو الدموع الغزار فوق الفتى المسجى، والدموع الغزار أيضا على فشلكم الذريع، ويجب أن تجف اليوم هذه الدموع لتروا بأعين باصرة مسك الختام لرحلة الحياة. إن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالمقربون في روح وريحان وجنة نعيم، وأصحاب اليمين في سلام وأمن، وها هم أولاء ومن وراء ستر الغيب يرسلون تحية الإسلام لمن سار على دربهم، فسلام لك من أصحاب اليمين. أما المكذبون الضالون فإنهم يساقون إلى نهاية مهدوا لها بأعمالهم تمهيدا، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبح باسمه، فقد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو مفتتح سورة الحديد، وجدير بك أن تأخذ مكانك مع الكائنات المسبحة مرددا هذا النشيد العلوي الخالد. ومن غيره تعالى أجدر بالتسبيح وقد تفرد بالجلال والكمال؟ له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الله الخالق العليم اللطيف بعباده المالك القادر، وإلى الله ترجع الأمور، إليه وحده سبحانه وتعالى ترجع أعمالنا. وإذا كانت صحائف أعمالنا في الدنيا سترجع إليه تعالى حتما وفي ميقات يوم معلوم، فحري بنا أن نعود بها إليه تعالى بيضاء من غير سوء. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الواقع والحديد، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودكتور حسن مدني.
1: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيف هذه الحلقة الشيخ خويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعكم في تقديم هذه الفترة الزميل الدكتور أحمد القاضي. وننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي ننقلها على أسماعكم طوال شهر ربيع الأول من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. واحتفال اليوم يتضمن تلاوة للقارئ أحمد نعينة وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويختم الاحتفال بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. ينقل هذا الاحتفال الزميل عبد الجواد شندي. أما في العاشرة والربع فنلتقي مع أمسية دينية مسجلة من مسجد عصام بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله عزب وكلمة للشيخ صلاح حري، وتختم بابتهالات للشيخ إبراهيم السيد راشد. الأمسية إعداد وتقديم بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سعيد.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان العصر يرفع نداء الشيخ نصر الدين طوبر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ نصر الدين طبار. نوجه عنات مستمعين الكرام إلى أن أذان المغرب سوف يحين بمشيئة الله تعالى في 7:30 و7 دقائق. قبله نستمع إلى القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف في تلاوة من سورة مريم بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف يتلو علينا من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف ما تيسر من سورة النحل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: يقوم بعض الأشخاص بإنشاء مجموعة على الفيسبوك هدفها الاهتمام الجماعي بقراءة القرآن والأذكار والمحافظة على الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعت البعض يقول هذا بدعة، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من القواعد الفقهية المقررة أن الأمور بمقاصدها، وأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والاجتماع على الذكر من المقاصد الحسنة. وقد حث الإسلام على الذكر والجلوس مع الذاكرين، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد قرر الفقهاء في الجملة أن الأمور المحدثة أي الجديدة في حياة الناس منها ما يوافق أصول الشرع وهو الحسن المحمود وتسمى بالسنة الحسنة، ومنها ما يخالف أصول الشرع وهو القبيح المذموم ويسمى بالسنة السيئة. والخلاصة أن الاجتماع في مجالس الذكر والاستغفار وقراءة القرآن أمر مندوب إليه شرعا وعليه، فهو لا يندرج تحت مسمى البدعة المذمومة، سواء أكان عبر الإنترنت أم الحضور الفعلي، لأن مثل هذه الاجتماعات حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحببها إلى الناس. ففي حديث الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن

0: رسول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 79 و80 من سورة آل عمران، وفي هاتين الآيتين ينزه المولى سبحانه وتعالى الأنبياء عن أن يقولوا قولا أو يأمروا بأمر لم يأذن به الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، في هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل ينزه الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزههم عن أن يطلبوا من الناس أن يعبدوهم، عقب تنزيهه سبحانه لذاته عما تقوله المفترون. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين الآيتين، قال ابن عباس: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود ومن النصارى من أهل نجران، حين اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا له: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل نصراني من أهل نجران يقال له الرئيس: أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك أمرني ربي ولا بذلك بعثني. ثم أنزل الله عز وجل هاتين الآيتين الكريمتين، والمعنى: لا يصح ولا ينبغي ولا يستقيم عقلا لبشر آتاه الله تعالى وأعطاه الكتاب الناطق بالحق الآمر بالتوحيد الناهي عن الإشراك وآتاه الحكم، أي وآتاه العلم النافع والعمل به، وآتاه النبوة، أي وأعطاه الرسالة التي يبلغها عنه سبحانه إلى الناس ليدعوهم إلى عبادته وحده وإلى مكارم الأخلاق، لا يصح له ولا ينبغي بعد كل هذه النعم أن يجحد نعم الله، ثم يقول للناس بعد هذا العطاء العظيم الذي وهبه الله تعالى له: كونوا عبادا لي من دون الله، أي لا ينبغي ولا يعقل من بشر آتاه الله كل هذه النعم أن يقول للناس هذا القول الشنيع وهو: كونوا عبادا لي من دون الله، لأن الأنبياء الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة يحجزهم خوفهم من الله وإخلاصهم له عن أن يقولوا هذا القول المنكر، كما يحجزهم عنه أيضا ما امتازوا به من نفوس طاهرة ومن قلوب نقية ومن عقول سليمة، لأنهم لو فرض أنهم قالوا ذلك لأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، فهو سبحانه القائل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم بين سبحانه ما يجب على الأنبياء أن يقولوه للناس، فقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والمراد بالرباني الإنسان الذي أخلص لله تعالى في العبادة، وراقبه في كل أقواله وأفعاله، واتقاه حق التقوى، وجمع بين العلم النافع وبين العمل بهذا العلم، وقضى حياته في تعليم الناس وفي إرشادهم إلى ما يسعدهم. والمعنى: لا يصح لبشر آتاه الله ما آتاه من النعم أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، ولكن الذي يجب أن يصدر عنه هو أن يقول لهم كونوا ربانيين، أي كونوا مقبلين على طاعة الله وعلى عبادته وحده بجد وبنشاط وبإخلاص، بسبب كونكم تعلمون غيركم الكتاب الذي أنزله الله لهداية الناس، وبسبب كونكم دارسين له، أي قارئين له بتمهل وبتدبر. وقوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، تأكيد لنفي أن يقول أحد من البشر الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة للناس اعبدوني من دون الله، وتنزيه لساحتهم عن أن يأمروهم بعبادة غير الله. والمعنى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله ما ذكر ثم يأمر الناس بعبادة نفسه، أو أن يأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، وذلك كقولك: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يستخف بي. وخص سبحانه الملائكة والنبيين بالذكر لأن عبادتهما قد شاعت عند كثير من الناس. والاستفهام في قوله تعالى: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، للإنكار الذي هو بمعنى النفي، أي أن الرسل الكرام لا يمكن أن يأمروا الناس بالكفر بالله بعد أن هداهم الله تعالى عن طريق هؤلاء الرسل إلى أن يكونوا مسلمين. فالجملة الكريمة تأكيد بأبلغ وجه لنفي أن يأمر الرسل الناس بعبادة غير الله عز وجل. وبهذا نرى أن الآيتين الكريمتين قد نزهتا الرسل الكرام عن دعوة الناس إلى عبادة غير الله عز وجل، وإنما الرسل الكرام أمروا الناس جميعا بإخلاص العبادة لله الواحد القهار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:03. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل فؤاد حسان، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. داعين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. لكم تحيات فريق عمل اليوم، من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، الإعداد للزميلة منى عثمان. لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي يتابعنا الآن على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية، ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مرحبا بفضيلتكم.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا دكتور، وأهلا بالسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير.
0: فضيلة الشيخ عويضة عثمان، اليوم هو الأول من شهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل عام والأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة وجميع السادة المستمعين بكل الخير والصحة والعافية. فضيلة الشيخ، معنا رسالة من المستمع الحاج أشرف مبروك من شارع شبرا مدينة القاهرة، وأيضا من المستمعة الطالبة تسنيم محمد محمود عطية من مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، يسألان فضيلة الشيخ عن حكم الاحتفال بذكرى مولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشهر ربيع الأول.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لما أطل محمد زكة الربا،
0: الله،
1: واخضر في البستان كل هشيمي،
0: الله
1: الله يرحم، يعني الفيلسوف الشاعر الأستاذ محمد إقبال،
0: الله الله،
1: عالم يموج بالاضطراب، حروب تستمر عشرات السنوات، عداوات بين القبائل، المرأة سلعة تباع وتشترى، قوي يأكل الضعيف، ضعيف حقه يضيع. هذه هي الجزيرة العربية. لا بد من
0: قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم،
1: لا بد لمن يصحح لهؤلاء الناس مسار حياتهم،
0: نعم،
1: لا بد أن يأتي من يبصر العالم بهذه الظلمات.
0: الله.
1: يعني ما كانش في الجزيرة بس، ده في كل مكان. احنا مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 571 ميلادي،
0: نعم،
1: 586 ميلادي مؤتمر في فرنسا يعقد، يعني بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم رسول الله عنه شيء، 15 سنة كان عمره لسه،
0: نعم،
1: مؤتمر يعقد. هل المرأة إنسان كالرجل أم هي من صنف آخر؟ هذا شيء عجيب،
0: مهضوم حقها،
1: مهضوم الحق.
0: نعم.
1: ثم يصلون في نهاية مؤتمرهم إلى، يعني شوف لما نقول تمخض الجبل فوضع فأرا، يصلون في نهاية مؤتمرهم أن المرأة نعم هي مخلوقة كالرجل، ولكنها جاءت لتخدم الرجل،
0: جاءت لتخدم الرجل،
1: لتخدم الرجل. شوفها لما يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام،
1: وتأتي الرسالة المباركة،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: ويبين القرآن الكريم بأن الإنسان من عمل منا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله لا يضيع أجره ولا يضيع عمله. ويقول صاحب الرسالة المباركة صلوات ربي وسلامه عليه
0: وسلم،
1: النساء شقائق الرجال، ويقول خيركم خيركم لأهله، وتأتي السنة والسيرة لتبين كيف يتعامل رسول الله مع أزواجه ومع أهل بيته
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إذن كان لابد من تصحيح المسار. إذن أي مولود الآن إلى أن تقوم الساعة كانت بركته على الأرض أعظم من رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: أبدا،
0: بلغ العلا بكماله،
1: نعم،
0: كشف الدجى بجماله،
1: الله،
0: عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
1: لذلك
0: فضيلة
1: يعني
0: الشيخ، نعم، نعود إلى يعني سؤال المستمعة الطالبة الجامعية تسنيم محمد محمود عطية من مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، إلى حكم الاحتفال بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: سنة مستحبة،
0: الله،
1: لا بد من نشرها،
0: الله،
1: ولا بد أن يعرف أبناؤنا قدر هذا النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
1: الأمة أصبحت الآن لا تقرأ، وهذا نقوله بأسف، شبابنا لا يقرؤون. من من شبابنا قرأ كتابا عن رسول الله؟ لو قرأ لعرف من هو. من من أسرنا يجمع أولاده على صفحة كل يوم من سيرة هذا النبي؟
0: القليل،
1: لا قليل،
0: نعم،
1: ولكن نحن في حاجة إلى أن نبين للناس من هو رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عند رسول الله لا يحتاج إلى أن نحتفل به يوما في العام، هذا هضم لحقه. رسول الله يحتاج إلى أن نحتفل، مش يحتاج، نحن نحتاج إلى أن نحتفل برسول الله في كل يوم
0: صلى الله عليه
1: في
0: وسلم.
1: كل ساعة. لذلك لابد يعني أن نحيي سنته وأن نبين فضله وأن نتكلم عن مولده المبارك وعن سيرته حتى يتأسى أبناؤنا بعد ذلك، لا ينسى فضل هذا النبي. كيف ونحن يعني نعيش بكلامه وفي الآخرة ننتظر بركته ليشفع لنا؟
0: الله
1: اللهم
0: اجعله لنا
1: في نعم، نعم تتوالى عليه ليل نهار ببركة هذا المولود المبارك.
0: نعم
1: رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، أول من احتفل بعيد ميلاده هو الحبيب المصطفى
1: هو نعم.
0: صلى
1: نعم.
0: الله عليه وسلم.
1: لذلك
0: لما ذكر أنه يحرص على صيام يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على ولادته يوم الاثنين.
1: نعم. ويأتي بقى أصحاب الشبهات يقول لك ما هو ما قالش احتفلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج على الصحابة
0: صلى الله عليه وسلم
1: ووجدهم يعني يعلون من قدره، وربما ذكروا بعض الأنبياء أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم.
0: نعم.
1: إنما أنا عبد، وقال أنا سيد ولد آدم
0: صلى الله عليه
1: ولا
0: وسلم.
1: فخر، وهو حتى يبين لهم مكانته. ومع ذلك عندما قابله رجل وعرف أنه محمد قال يا رجل أربع على نفسك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة
0: صلى الله عليه وسلم.
1: شوف التواضع.
0: تواضع.
1: فهو من تواضعه
0: نعم.
1: لم يكلف الأمة أن يحتفلوا، ما قال لهمش احتفلوا
0: نعم.
1: ولكن قال أنا بحتفل، واحتفالي ذاك يوم ولدت فيه، بصوم لله شكرا
0: صلى الله عليه
1: لأنه
0: وسلم.
1: هو الوحيد صلى الله عليه وسلم
0: الله
1: الذي يعرف فضله الكامل على الكون كله
0: صلى الله عليه
1: احنا مهما
0: وسلم.
1: تكلمنا
0: نعم.
1: لن نصل إلى كمال أفضاله
0: نعم.
1: الذي يعرف فضله هو والخالق سبحانه وتعالى

0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله في شهر مولدك وفي كل وقت وفي كل حين. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. فضيلة الشيخ، ما زلنا نتحدث عن حكم الاحتفال بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشهر ربيع الأول، وهذه يعني الرسائل وصلتنا يعني عبر البريد وعبر الموقع من السادة المستمعين. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم احتفل بذكرى ميلاده، وكان يصوم يوم الاثنين، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخفف العذاب عن عمه أبي لهب الذي فرح بمولده صلى الله عليه وسلم كل يوم اثنين.
1: للحافظ ابن حجر كلام نقله الصالح الشامي في سيرته،
0: تفضل،
1: كلام رائع،
0: تفضل،
1: ودليل يعني أو نص ذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يحتفلون بعاشوراء. الحديث اللي كلنا عارفينه، فنحن أولى بموسى منكم لأن عشت لأصومن التاسع والعاشر. شوف تعليق الحافظ ابن حجر، قال: وفي هذا دليل على الاحتفال بمولده. كيف
0: الحافظ ابن حجر يقول ذلك؟
1: نقل ذلك الصالح الشامي. قال: فأي إن كان موسى عليه السلام احتفل، أو إن كانت اليهود احتفلت بنجاة موسى من فرعون، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه يحتفل، فأي نعمة في الوجود أعظم من بروز هذا النبي إلى الكون؟
0: الله، صلاة وتسليما عليك يا رسول
1: الله.
0: إن
1: كان أصلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بسيدنا موسى، قال ده أنا هصوم عاشوراء عشان سيدنا موسى، لأن الله نجاه من فرعون. فالحافظ ابن حجر دماغ يفكر، مش دماغ مغلق، لا، طالما ما عملوش يبقى حرام، طالما لم يفهموا. لذلك كل من أحب رسول الله بصدق، ورأى في سنته الخير بصدق، وده مهم جدا، احتفل بمولده.
0: الكافر أبو لهب عندما فرح بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله جزاه على هذه الفرحة.
1: سبحان الله، يعني يجعل يعني له ماء من إبهامه، يعني شيء كده في النار وهو يعذب، يمص ماء من تحت إبهامه بسبب أنه فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق ثويبة اللي بشرته،
0: اللي هي الجارية.
1: فإحنا أولى، الحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي وهؤلاء الأئمة وأبو شامة وكثيرون بيّنوا الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وبيّن الحافظ ابن حجر أن الإنسان لا مانع أن يجتمع وأن يذكر مآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر سنته وهديه، وأن يذكر المولد، ثم نصلي عليه ونطعم الطعام ونقوم. هذا كله موجود، فلذلك لا ينكر أبدا الاحتفال بالمولد إلا جاحد جامد القلب، قاسي القلب. الفرح الحقيقي ده الواحد فينا لما بيقولوا ولد كده وفرحان بيه، بكل سنة بتلاقيه بيعمل له احتفال ويفرح بيه ويقول ابني ابني ابني. فكيف برسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وسلم، قائدنا إلى الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فإذا يعني الاحتفال بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم سنة طيبة. وقال بعض العلماء: ما احتفلت أو ما احتفل بيت بمولد رسول الله وعمه الفقر.
0: الله،
1: أبدا، سبحان الله.
0: الله،
1: أي بيت بيظهر الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الله،
1: ينزل الله عليه البركة.
0: الله، تحية إجلال وتعظيم إلى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وإلى القائمين عليها، لأنها تحتفل بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على مدى شهر كامل، وهو شهر ربيع الأول.
1: الله، جزاكم الله خيرا،
0: وجزيتم يا رب
1: العالمين، وفي مستمعيكم
0: وكل من يحتفل بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني فضيلة الشيخ من السادة المستمعين: كيف نحتفل؟
1: الله، نشر الهدي والأثر الطيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفال، بيان سنته للناس وفضلها وبركتها احتفال، الكلام على أخلاقه وأين نحن من أخلاقه وكيف نطبق أخلاقه في حياتنا، هذا احتفال. إحنا مش عايزين مجرد الاحتفال ذكر المدائح.
0: نعم،
1: مدح من رب العالمين، هو لا يحتاج إلى مدحنا.
0: نعم،
1: لو اجتمع المادحون على مدحه لا يسوى أبدا قول ربه سبحانه وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم، هذه كفت، هذه تكفي.
0: نعم.
1: لذلك جميع الأنبياء نودوا بأسمائهم في القرآن الكريم إلا الحبيب
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو له مكانته عند الله، ربه يعرف مكانته. فمش عايزين نخلي احتفالاتنا مجرد مدح.
0: نعم. ومجرد كلام. نعم. وخطب رنانة.
1: احنا نتكلم ونبين، ولكن نبين للناس أننا ابتعدنا كثيرا عن أخلاقه، ابتعدنا كثيرا عن سنته. أين بيوتنا من بيوت رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم؟
1: أين أخلاقنا من أخلاقه في المعاملات مع الجار، مع الزميل، مع أخيك في الشارع، مع الناس، حتى سبحان الله مع الحيوانات. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها،
0: مع الجماد،
1: كيف نتعامل مع الجماد، الله يفتح عليك.
0: نعم.
1: كيف نتعامل مع الجماد؟ بمناسبة الجماد، يعني عندما كان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جذع النخلة، جذع نخلة كده حافر رهوله كده ومغوطينه شوية ويقعد عليه يأدي الخطب، وبعدين يعني أشاروا عليه بمنبر.
0: نعم.
1: صنع له المنبر.
0: نعم.
1: فلما جاء نحوا الجذع قريبا من المنبر، ووقف رسول الله على المنبر. أول يوم فارقت أقدامه هذا الجذع وثبتت أقدامه على المنبر
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لم يستطع الصحابة أن يسمعوا الخطبة أو الكلام من أنين الجذع.
0: الله.
1: الجذع يئن.
0: الله.
1: فلذلك
0: حنانا للحبيب المصطفى،
1: حنانا لأقدامه.
0: نعم.
1: لم يسكت حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجزع. في رواية قال: لو لم أحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة.
0: وربط عليه صلى الله عليه وسلم
1: بيدي. لذلك كان سيدنا الحسن البصري إذا ما قال هذا الحديث قال: يا أيها الناس، حنت القلوب إلى رسول الله، وحنت حن الجزع إلى رسول الله الجماد، ولم تحن القلوب له بعد. يعني يستنكر علينا أين قلوبنا وأين حنانها على سنته
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وأين حبنا الصادق لهديه، وأين حبنا الصادق لسيرته. لا، إحنا محتاجين نقف نعلم شبابنا علشان ما يكونش فيه بعد عن هدي هذا النبي فيما بعد. نعم.
0: إذن ليكن احتفالنا بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هي السير على نهجه.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: والتمسك بسنته.
1: نعم.
0: والاقتداء به. نعم. صلى الله عليه وسلم.
1: يعني أحد الفلاسفة في الغرب قديما برنارد شو.
0: نعم.
1: قال: لو كان محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: هكذا هم لما بيتكلموا بيشيروا دائما الألقاب.
0: نعم.
1: حتى في أبحاثهم وكتاباتهم.
0: نعم.
1: قال: لو كان محمد على قيد الحياة لحل مشاكل العالم ريثما يتناول الإنسان
0: فنجان
1: قهوة.
0: نعم، فنجان من القهوة.
1: يعني خمس دقائق، عشر دقائق. هيحل مشاكل العالم.
0: صلى
1: والله
0: الله.
1: إحنا عندنا ثروة لا تقارن بها ثروة.
0: نعم.
1: أخلاق رسول الله وهديه
0: صلى الله عليه
1: لو
0: وسلم.
1: مشينا عليهم في كل أشياءنا لن تجد المتشدد تشدد، ولن تجد المتطرف تطرف، ولكن تجد أخلاقا متزنة. لما؟ لأن شريعته وسطية هي التي تتناسب وتتواءم مع الكون ومع من حولها.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وسلم
0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم. صاحبي بيقول لي أخوك عايز يحرمك من الفلوس اللي عنده والأملاك اللي عنده، يعني هياخد مال أخوه في الدنيا ويعمل في الآخرة هو.
0: تفضل فضيلتي.
1: طيب، على كل الأحوال هي النفس نفسان، نفس رضيت وخشعت وزلت فقنعت، ونفس طمعت فقست وابتعدت عن الهدي. يبقى نفس خشعت فرزقها الله القناعة، ونفس قست وطمعت فلا تشبع أبدا. دي قضية الإنسان الآن. إزاي أجمع وأخد مال غيري؟ إزاي أخد حق غيري؟ في الميراث يأكلون حق الصغير، حق اليتيم، حق الأخت، حق الأخ الضعيف، ولو أخ مريض كده ما عندوش يعني ضعيف العقل اللي يقوم على ماله من الأسرة بيأكله، وفي إيه؟ وكأننا لن نقف بين يدي الله ليحاسب. فده طبعا والعياذ بالله شيء خطير للأسف عام وانتشر، خاصة عندما تمكنت المادة وحب المادة من القلب. الإنسان يؤدي ما عليه من حقوق، إياه أن يظلم وهو يوزع ميراث، أو أن يأكل حق أخيه أو أخته. أفهم من كلام السائل بأن هناك حق سيؤكل.
0: نعم.
1: من سيأكل الحق أو من يأكل الحق يعلم أنه سيقف بين يدي الله يحاسب على كل شيء. وما أكل أحد الحق وسلم في الدنيا إلا أن يتوب ويؤدي الحقوق إلى أصحابها.
0: الله.
1: دائما
0: الله.
1: صاحب الأكل الحرام يرى أثر الحرام عليه وعلى أسرته.
0: اللهم غذنا بالحلال يا رب.
1: نعم.
0: اللهم اجعل يعني مطعمنا حلالا ومشربنا حلالا وملبسنا حلالا وغذنا بالحلال يا رب العالمين حتى نلقاك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم. أختي مريضة بالسكر والضغط،

0: هي مش هتعرف تروح للحمام، والله إن كان هناك معها من يعاونها على الوضوء فبها ونعمت. يبقى إذن لو كان يجلس معها من يعاونها على قضاء حاجتها يعينها على الوضوء لأنها طاعة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن لم يكن معها أحد، مفيش حد وهي قاعدة لوحديها مثلا كل مثلا كام ساعة طويلة جدا لما يجي لها حد، يبقى إذن يضعون بجوارها ماء. إن استطاعت إن هي تغسل توضئ نفسها بنفسها فبها ونعمت، وإلا وضعوا شيئا تتيمم به، تضرب على حجر تضرب على رمل كده في إناء جنبها وتتيمم وتصلي. يبقى ده كله، ولكن لا تترك العبادة بكل حال من الأحوال.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم. قال الله تعالى في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ من هو الرقيم؟ وشكرا.
0: لا، أنا أحتاج أن أرجع إلى التفسير في هذا.
1: نعم،
0: لا أتكلف في معرفة الرقيم هذا، فالله أعلم.
1: ما كتب عليه الأسماء. الأسماء
0: طالما
1: التي
0: أني يعني بعيد عهد بتفسيرها،
1: نعم،
0: فلا يقال في بالرأي في كتاب
1: في
0: الله،
1: في كتاب الله عز وجل هكذا قال سيدنا أبو بكر،
0: نعم،
1: الصديق.
0: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ.
1: بارك الله،
0: نعم،
1: فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. سؤال أول: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نود شرح وتفصيل هذه الآية.
0: القرآن الكريم كتاب معجز، معجز في كلماته، معجز في آياته، معجز في نظمه. وكذلك أيضا لا بد للإنسان وهو يقرأ أن يتدبر، وكلما تدبر الإنسان شعر بجمال كلام الله تبارك وتعالى، وكلما عرف المعنى وعاش معه شعر بجمال هذا القرآن وهذه التلاوات المباركة اللي احنا بنقرأها. فالقرآن الكريم، القرآن يخبر عن نفسه بأن القرآن الكريم هو ميسر للذكر. ولو لاحظنا لوجدنا الرجل ربما لا يتعلم، وإذا ما أقرأته آيات قرأها، وربما نجد من الأميين من يحفظون الصورة والصور الطوال، بل وجدنا من الأميين من يحفظون نصف القرآن وأكثر وهم لا يقرؤون ولا يكتبون. هذا هو الذي جعله الله في هذا الكتاب. لا يوجد كتاب أبدا حتى من الأمم السابقة يقرأ ويحفظ كحفظ القرآن، مفيش. وأي كتاب مهما قرأه الإنسان يعني كثيرا، مرة اثنين ثلاثة أربعة، بيمل بعد فترة. القرآن الكريم جعل الله فيه هذا التيسير وهذا الإعجاز العجيب، إعجاز معنوي، أن الإنسان يقرأه ولا يمل من قراءته، وكلما قرأ كلما ازداد به تعلقا وفهما وتدبرا.
1: اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم. لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال بالنسبة لقراءة القرآن الكريم أثناء العمل، كون أنا مثلا شغل أو في حاجة قد بسمعه، ده سؤال. السؤال الثاني: قراءة القرآن في النوم، أنا بفضل أسمع القرآن مثلا قبل النوم بتاعي، ده حرام أو ده غلط؟ وفي سؤال كمان بالنسبة ليا أنا، عندي 17 سنة وليا مجموعة أصدقاء يعني وكده. المهم يعني إن ده بيوصل لي كلام وده بيوصل لي كلام، وفي شغل مشاحنات ومشاكل وحاجات كتيرة يعني، فأنا ريحت دماغي وقعتهم في بعض، فده ذنب أنا عايز أتوب منه، أعمل إيه؟ وجزاكم الله كل خير.
1: هذه رسالة من شاب،
0: نعم،
1: ويعني إذاعة القرآن الكريم من القاهرة دائما ما تهتم بالشباب،
0: نعم،
1: وببرامج الشباب،
0: نعم،
1: فنوجه له الشكر والتقدير على اتصاله وعلى اهتمامه، وليت الشباب جميعا يعني يسألون ويستفسرون ويتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. سماع القرآن الكريم في العمل،
0: يعني هي قبل بس بمناسبة الشباب، رضي الله عن سيدنا عمر لما جلس،
1: نعم،
0: وقال لمن يجلسون معه تمنوا، فقال واحد: يا أمير المؤمنين، أتمنى بيتا مملوءا ذهبا أنفقه في سبيل الله. وقال آخر: وأنا أتمنى كذا وكذا أنفقه.

0: أنفقه في سبيل الله وآخر تمنى أنفقه في سبيل الله. قالوا تمنينا يا أمير المؤمنين فتمنى أنت. فنقل أمير المؤمنين سيدنا عمر الناس أو الجالسين إلى شيء آخر، إلى الإنسان،
1: نعم،
0: إلى الشباب. قال أما أنا فأتمنى بيتا مملوءا بأمثال أبي عبيدة بن الجراح،
1: الله،
0: ومعاذ بن جبل،
1: الله،
0: وسالم مولى أبي حذيفة،
1: الله.
0: إيه ده؟ يبقى إذن إحنا محتاجين الشباب.
1: نعم.
0: محتاجين الشباب بتاعنا. جميل أوي لما الشاب يسأل عن تعلقه بكتاب الله، وكيف إنه لما قبل ما ينام بيقرأ،
1: نعم،
0: أو بيسمع. فطبعا بنقول له يعني
1: حتى في العمل
0: تذكر،
1: نعم،
0: تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشاب الذين يظلهم الله في ظله،
1: نعم،
0: يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله.
1: الله.
0: وفي حديث حسنه بعض العلماء إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له، ما عندوش شهوة، ما عندوش تطلع لحرام.
1: الله.
0: دائما
1: الله.
0: يقصر نفسه
1: على طاعة الله،
0: على طاعة الله.
1: نعم.
0: فلذلك القرآن طالما أنك تقرأه في العمل لا ينبغي أولا، عشان يكون أنت ما بتعملش تسمع طاعة من ناحية أو بتعمل طاعة من ناحية وبتاخد معصية من ناحية، لا يصدك ولا يؤخرك عن أعمال الناس.
1: نعم.
0: أما لو كان هيعطلك، أنت مثلا بتشتغل في ورشة ما أو في صنعة ما وعند الرجل، ولكن مشغل القرآن جنبيك، القرآن لا يعطل يدك عن العمل، ما فيش فيها مشكلة.
1: نعم.
0: أما نقول واحد قاعد يقول مثلا المفروض يكتب الأوراق، يخلص ينهي الأوراق، ماسك المصحف وعمال يقرأ فيه ويعطل، نقول له هذا لا يجوز شرعا.
1: نعم.
0: لما تروح يبقى تقرأ القرآن.
1: عظيم.
0: فالمسألة هي هل هو يعطل العمل ولا لا، اللي أنا باكل عليه باكل عليه أو أخذ عليه أجر. الأمر الآخر عند النوم لا مانع أن الإنسان يسمع القرآن، مش لا مانع، ده من الجميل أن ينام الإنسان على ذكر.
1: نعم.
0: ودي سنة إحنا تركناها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل أن ينام ويدعو بدعوات ويقرأ آيات، كان مما يقرأه آية الكرسي ومما يقرأه المعوذات، ثم بعد ذلك باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه. وجميل أوي أن يظل الإنسان يذكر ربه حتى ينام، ده بيبقى بركة. الإنسان لا يأمن، ربما يقبض وهو نائم، فتخيل لو الإنسان قبض وهو نائم، وهو نائم على ذكر الله وعلى الوضوء. مسألة اللي هو عملها، هو وجد ناس بتنقل كلام فراح موقعهم في بعض، هذا بقى اللي احنا مش عايزينه أبدا.
1: نعم.
0: لا منه ولا من غيره ولا في مجالسنا. دائما نعلم بأن الفتنة أشد من القتل، الفتنة صعبة، فربما خربت بيوت بسبب نقل كلام، وربما سالت دماء بين الناس وخصومات وعدوات بسبب نقل الكلام. لا نتساهل، الكلمة قد تدمر بيتا، بل قد تنشر في مجتمع الاضطراب.
1: نعم.
0: كانت الشائعات خطيرة على المجتمع،
1: وحذر المصطفى صلى الله عليه،
0: نعم،
1: وسلم منها.
0: نعم.
1: رب كلمة
0: يعني يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا،
1: يهوي
0: بها في النار 70 خريفا. شوف
1: سبعين سنة.
0: خطورة الكلمة على الإنسان.
1: نعم.
0: على الأسرة، على المجتمع. فلذلك نحذر دائما من الكلمة ومن خطورتها. لا أنقل إلا الخير.
1: نعم.
0: إن كنت متكلما تكلم بخير أو اسكت، هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم.
1: بارك الله فيك. ماذا يفعل هذا الشاب؟ هو يسأل الآن
0: التوبة.
1: ماذا يفعل؟
0: مهما عظم ذنب الإنسان وقال يا رب تبت، قال الله قبلت. مهما
1: الله.
0: كان الذنب عظيما، الله يتوب على المسيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والإسراف هنا عبرت الآية به لتدل على أن هذا العبد ما أذنب مرة ومرة ومرة، بل مرات. شوف إسراف.
1: نعم.
0: تجاوز الحد.
1: نعم.
0: ومع ذلك لم ينس أبدا أن له ربا يتوب إليه فتاب.
1: نعم.
0: فالله شوف إن الله غفور رحيم. نعم.
1: نعم. إذن عليه أن يقلع عن هذا الذنب
0: ويتوب.
1: وهو الحمد لله.
0: نعم.
1: أقلع، وعليه أن يتوب ويستغفر ويرجع.
0: نعم.
1: إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان في الإمكان يقوم بالإصلاح
0: لو استطاع، وكان قد حط من قدر أحدهم.
1: نعم.
0: أو نقل كلاما يأتي بهم ويقول لهم يا جماعة أنا كنت مخطئ، إن لم يترتب على ذلك فتنة أعظم.
1: نعم.
0: وقد تحدث فتنة أكبر.
1: نعم.
0: فنقول له أنت أدرى بأخلاقهم.
1: نعم.
0: إن استطعت أن تفعل ذلك دون أذى لك فافعل.
1: نعم.
0: وإلا فاكتفي بالتوبة بينك وبين الله.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم. بالنسبة لموضوع ان انا خدت حاجة من شخص بفلوس واجلت عليها فلوس، فالفلوس دي اصبحت دين عليا انا، فمثلا بعد شهر او اثنين او ثلاثة الحاجة اللي انا خدتها دي مثلا سعرها بيعلى بينزل بكده، فالحلال بتاع ربنا ان هو ياخد الفلوس بتاعته، ياخدها اللي هي الفلوس الثمن اللي انا خدته بيه، ولا ياخد بسعر الحاجة دي، لان في نزاع وفي مشكلة في الحوار ده يعني. شكرا وجزاكم الله كل خير.
0: طبعا احنا الان هنجيب طرف واحد، فلم نسمع الطرف الاخر وماذا كان بينهما في الاتفاق. ولكن على ظاهر كلامك اني انا اشتريت سلعة ما من احد الناس، وبعدين اجلت الفلوس، قلت له هديك الفلوس دي بعد شهر، السلعة دي بعشرة بعشرين ايا كان، ولكن بعد شهر أو بعد شهرين قبل ما أدفع الفلوس زاد سعرها وتضاعف، صارت بتلاتين باربعين أيا كان، أنا في ذمتي العشرون فقط، يبقى أنت عليك ثمنها فقط، هذا هو الذي يلزمك، هذا على ظاهر كلامك فيما سمعناه منك، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم. عندي سؤال، السؤال بيقول هو العتق من النار للميت وللحي، ولو هو للميت فازاي ان الواحد مثلا يعتق حد بيحبه مثلا من النار؟ وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: تفضل فضيله الشيخ.
0: العتق من النار في الاخره، ولكن العبد يعمل اعمالا في الدنيا يعتق بها من نار الاخره ان شاء الله، وهذه ابواب فتحها الله لنا كأبواب الذكر، هناك من الأذكار من إذا حفظنا عليها وعلى قراءتها صباح مساء وفي أوقاتها التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق الله بها رقابنا من النار. كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتسبب في تفريج كرب الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وكروب الآخرة أشد، وكرب الآخرة العظيم هو النار. فلذلك الإنسان يسعى دائما في الدنيا بالأفكار وبالصدقات وبما أباحه وأتاحه له الشرع الحنيف أن يفعله ليعتق رقبته من النار في الآخرة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الذكر الجماعي مع التمايل؟ نرجو الإفادة.
1: تفضل فضيلة الشيخ.
0: سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر في أثر بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يذكرون الله ويميدون، يعني وقع كده بيتمايل كده، يهز دماغه كده، هذا اندماج مع الذكر، وهذا يحدث للناس كثيرا، هذا يعني موجود، والإنسان بطبيعته عندما يذكر، أو حتى لو لاحظنا إنسان يقرأ القرآن تلاقيه عمال يقرأ ويهتز وهو جالس طربا مع الآيات واندماجا مع الذكر، وهذا لا شيء فيه أبدا. فالذكر الجماعي جائز، وألف كثيرون رسائل في جواز الذكر الجماعي، وأن هذه المجالس تحفها الملائكة. نعم.
1: بعيد عن الخرافات.
0: نعم.
1: والشعوذة.
0: لا لا, لا أبدا نقصد بهذا يعني ما ذكرته، وهذا تنبيه جميل لابد أن ننبه الناس عليه.
1: نعم.
0: الذكر له آداب.
1: نعم.
0: الذكر يعني ما اذكرش وأنا بترقص، لا، الذكر له وقاره.
1: نعم.
0: أنا جالس وأذكر، ولكن في هناك نوع من أنواع اهتزاز البدن طربا واندماجا مع
1: الأعضاء تنسجم مع
0: هي. نعم. بتبقى شيء، شوف لما تلاقي واحد بيقرأ القرآن كده، حتى في أطفال لما تيجي تبص كده يقرأ القرآن وتلاقيه يهتز كده ودي دماغه لورا والقدام، هذا شيء حركة لا إرادية بتبقى للإنسان.
1: نعم.
0: كده اندماجا مع القراءة، اندماجا مع الذكر، أما غير ذلك من الخرافات فيعني
1: مرفوض.
0: لا طبعا.
1: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم. سؤال أولاني ابن مغلبني مش راضي يخطب، وأنا عايز نخطب له وهو مش راضي، نعمل معاه إيه دينية؟ السؤال الثاني، أنا معايا مبلغ من المال حطيته باسم بنتي عشان نعمل نجهزها لما تتجوز نجيب لها بيه حاجات في مكتب البريد، هل باع حلال ولا حرام. السؤال الثاني، صلينا العصر في المسجد والإمام جه في الركعة الرابعة ما قعدش التشهد وقام وجاب الخمسة وفي الآخر جاب ركعتين سهو، هل الصلاة صحيحة ولا تعاد؟
0: نيجي للسؤال الأول، وهو أنه يريد أن يخطب لابنه وابنه يرفض. طيب، أولا ربنا إن شاء الله يفرحك به
1: يا رب،
0: وجميل أن الإنسان إن كان معه وتيسر وكانت يده زي ما نقول كده تملك يعف ويساعد في إعفاف ولده.
1: نعم،
0: ده أمر جميل ومستحب.
1: من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
0: طيب، ولكن هنفرض الولد يرى من نفسه الآن أنه غير مستعد ذهنيا ولا حياتيا أنه هو يقدر يكون أسرة،
1: يفتح بيت.
0: نشوف، نسمع له، ما نضغطش عليه، لأنه هو أدرى بحاله. طالما هو ملتزم لا يفجر بفعل محرم، مقبل على الله، بيأدي فرض ربنا، خلاص أطمئن. أما لو أنا شايفه بيتلعب، أبتدي بقى يعني أسوء عليه خاله وعمه والأسرة عشان نلمه، علشان يكمل نص دينه زي ما بنقول كده. فكان هذا كذلك فلا شيء فيه. إن رأيناه ملتزم خلاص نحترم رأيه، احترام الرأي في مسألة الزواج مهم. أما إني أنا أفرض على الإبن أن يتزوج فلان أو أفرض عليه أنه لازم يتجوز، أنا أرى أن هذا يعني إكحاف بحريته وحقه في الاختيار.
1: نعم فضيلة الدكتور، هو وضع مبلغ من المال في البريد.
0: نعم،
1: لزواج
0: علشان
1: بنته.
0: لزواج البنت أو نعم. تجهيز البنت جائز.
1: نعم.
0: يأخذ المبلغ بما عليه من أرباح ويجهز به البنت، لا شيء في ذلك.
1: نعم.
0: صلى العصر الركعة الرابعة، الإمام بعد بدل ما يقعد يقول التحيات قام للخامسة.
1: نعم.
0: في أمرين، أنا كمأموم عارف إن دي الخمسة.
1: نعم.
0: لا أطاوع الإمام، ما أمشي معاه،
1: أجلس. نعم.
0: هنا ليه؟ لأن الركعة دي في حقي أنا متأكد إن دي خمسة.
1: نعم.
0: هو مش عارف،
1: سهو
0: منه.
1: نعم.
0: فهو صحيح، صلاته صحيحة، أما أنا متأكد أفضل جالس. طيب، جلوسي في أمرين، الأمر الأول أن أقول التحيات إلى آخرها، خلاص التشهد إلى آخره، وأسلم.
1: أسلم أنا قبل الإمام؟
0: لأني أنا نويت خلاص أخرج من الصلاة.
1: نعم.
0: نويت المفارقة، يبقى نعم. أول حاجة هنوي المفارقة. الشيء الثاني إن أنا أقعد لحد الإمام ما يقرأ ويركع ويسجد ويجي في نفس الركن اللي أنا كنت فيه، وأجلس وأقول معاه التشهد وأسجد معاه للسهو وأسلم معاه، وهذا أيضا جائز.
1: عظيم، بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم. ما هي الحياة بعد الموت؟ ما هي الحياة بالضبط؟ تفصيلا بعد إذنك. شكرا لفندك.
0: الحياة البرزخية بعد الموت، القبر هو أول منازل الآخرة، ونقف دائما في القبر على ما ورد فيه من صحيح، لا ينبغي أبدا أن نبالغ. بعض الناس ربما يبالغ ويذكر أشياء ربما ليست صحيحة وفي صحتها كلام، كوجود مش عارف إيه والثعبان الأقرع يضربه إلى يعني، هذه كلها أشياء تحتاج إلى أحاديث صحيحة لإثباتها. ولكن هناك قبر، نعم هناك قبر، وهناك نعيم في القبر وهناك عذاب في القبر. طيب، نقف عندما ورد، ولا ينبغي لنا أن نتوسع بأشياء ربما كانت من الإسرائيليات أو ربما كانت أشياء ضعيفة لإرعاب الناس وتخويفهم، ولكن نعيم القبر، عذاب القبر، ألف فيه العلماء عبر الزمان. الإمام القرطبي ألف، والإمام السيوطي ألف، وكثيرون ألفوا وأثبتوا هذا الأمر. هناك نعيم في القبر وهناك عذاب في القبر، والإنسان دائما يسأل ربه النجاة من فتنة القبر، ويسأل ربه دائما نعيم القبر.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من عذاب القبر وأن يجيرنا من النار، اللهم آمين اللهم آمين، وأن يكرمنا بالجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم. السؤال الأول، من صلاة التسبيح بتتصلى في شهر رمضان أو أي شهر ممكن أو أي سنة ممكن، وهي عددها كم ركعة؟ السؤال الثاني، ان انا بصلي جميع الاوقات في المسجد مع هذا الفجر، لان فيه بيبقى فيه رطوبه وبتاع بتسعبني شويه، فانا على اي حاجه في الموضوع؟ شكرا.
1: تفضل فضيلة الشيخ.
0: صلاه التسبيح بعض العلماء أثبت حديثها، بل ألف الإمام ابن حجر رحمه الله كتابا وأسماه مرويات صلاة التسبيح، وذكر فيها الروايات التي جاءت، واستحب صلاتها عدد كبير من الأئمة كالإمام النووي وغيره أيضا، وهي 4 ركعات، في كل ركعة 75 تسبيح. فالإنسان الذين أنكروها قال لك ده غريبة جدا أن صلاة تبقى فيها عدد هذه التسبيحات، ولم يأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها، ولكنه يعني بيّن للفضل ابن عباس أو لعمه العباس فضلها وبركتها. وهذا طالما أنه ورد بهذا يبقى هذا يبين وجود هذه الصلاة، وهي تصلى كما في الرواية في العمر مرة، أو تصلى في كل عام مرة، أو تصلى كل شهر مرة، وهناك من الناس من يصليها كل أسبوع مرة، فلذلك بيفضلوا وجاء استحباب صلاتها في شهر رمضان. فالإنسان لو حافظ عليها وصلاها ولو حتى مرة في العام جميل، لأنها يعني بعض العلماء قال باستحبابها،
1: لكن تصلى في شهر رمضان. نعم. وفي غير رمضان.
0: وفي غير رمضان.
1: نعم. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام عليكم. لو سمحت معلش، أنا كنت بنصلي ابن بنتي صغيرة عندي سنة ونص، وما كانش فرض يعني، كان سنة وكده، فهو جايب لي إزازة المية وعايز يشرب، وأنا بصلي كده فتحت له إزازة المية وزقيته بس من غير ما أتكلم يعني ولا حاجة، ورحت مكملة صلاة. هل كده إن شاء الله يعني مقبولة بإذن الله؟ السلام عليكم.
0: جميل، هي حركة مقبولة، في حركة في الصلاة كده تبقى مقبولة، ولكن إحنا ما نعملش كده طبعا، ولكن هي لا تبطل الصلاة حتى لو كانت في الفريضة، لأن من العلماء من قال هناك حركات في الصلاة لا تبطلها ولا تكون مكروهة، كأن الإنسان بيصلي ووجد طفلا سيقع، له أن يتحرك خطوة خطوتين ثلاثة ويمسكه قبل أن يقع،
1: ينقذه
0: قبل أن يقع، كل هذا جاء، هذا لا يبطل الصلاة.
1: نعم. فضيلة الشيخ، قبل هذا الاتصال السائل الذي يسأل هو يصلي يعني جميع الصلوات.
0: نعم.
1: ما عدا الفجر.
0: نعم، هو بيقول لأنه فيه رطوبة وأنا جسمه لا يتحمل الرطوبة، ويبدو من صوته يعني كبر السن. نعم. عليه، فيجوز طالما أنه يحافظ على الصلوات في المسجد، والصلاة في المسجد لها أجرها ولها يعني فضلها الذي يفضل صلاة الإنسان أو الفذ 27 درجة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا. ولكن الإنسان إن كان في تعب عن حضور أو شهود صلاة من الصلوات في المسجد لعذر ما أو لمرض ما أو لتأثير جو عليه لسن أو لنحو هذا، فهذا إن شاء الله يؤجر أجر صلاة الجماعة كاملا بإذن الله.
1: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزيل الشكر لإذاعة القرآن الكريم. عندي سؤال، أنا كنت أنا مقيمة في جدة، ونويت أعمل عمرة، وخرجت مع مجموعة وذهبنا إلى مكة، ومجرد ما وصلت تعبت جدا، ولم أكون بشعائر العمرة أي حاجة فيها خالص، وظلت تعبانة في الفندق لغاية ما رجعت جدة تاني، فهل علي أي حاجة أعملها؟ السؤال الثاني، دايما عندي في البيت مفيش راحة وفي مشاكل، بالرغم ان الحمد لله يعني بنعمل كل شيء كويس وكده بفضل ربنا، فأرجو نصيحة من حضرتك ان الشيء ده يكون بعيد يعني. شكرا لكم، الله خير وبارك الله في كل عام وحضرتك طيبين.
1: تفضل فضيلة الشيخ.
0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج لأداء عمرة وأحرم بها، وفي الطريق منع الحادثة المعروفة.
1: نعم.
0: ولما منع أراد من الناس أن يتحللوا، معهم الهدي بتاعهم، ووقع بقى الصلح على أن يرجع رسول الله في هذا العام ويعود من العام القادم إلى آخره مما قصته علينا كتب السيرة. فلما يعني قال للناس تحللوا لم يتحلل أحد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة وكانت معه في هذه السفرة، قال يا أم سلمة هلك الناس، آمرهم أن يتحللوا أو أن يحلوا إحرامهم، فلم يستجيبوا. فقالت يا رسول الله أخرج واذبح وتحلل، فإذا ما رأوك فعلت فعلوا كما فعلت. فده خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، فالصحابة تحللوا. الشاهد أن الإنسان قد يحبس بحابس بعد إحرامه عن دخول البيت. لذلك جميل أوي لما الإنسان يقول إيه هو بيلبي، ودي نصيحة للمستمع أيا كانت صحته، شاب كبير صغير، لبيك اللهم بحجة أو عمرة، فإن حبسني حابس
1: فمحلي
0: حيث حبستني. جميل أوي ده، كده بنقول لك أنت خلاص هتتحلل بدون شيء. طيب هي دلوقتي في جدة، وطالما راحت تعمل عمرة واضح أن هي مقيمة في جدة.
1: نعم.
0: طب ما أنت في جدة ومازلت الآن على إحرامك، والإحرام لم يتحلل.
1: نعم.
0: المرأة فممكن تروح تكمل العمرة بتاعتك إن كان فيها عافية. طيب ما فيش عافية، إذن بتتحللي بشاه، بذبح شاه
1: عليها عليها ذبح شاه.
0: نعم.
1: نعم.
0: ولكن لو كانت هي قريبة ده فيش ساعة ولا ساعة ونص لحد مكة تأدي العمرة بتاعتها، وحد يعينها على هذا، وده يكون خروج من الأمر، لأنها ما زالت على إحرامها حتى تفعل أحد هذين الأمرين، إما أن تذهب إلى مكة مرة أخرى لإكمال عمرتها، وإما تتحلل بذبح شاه. والله أعلم.
1: ولو كانت قد اشترطت على المولى سبحانه وتعالى وقالت ليس عليها شيء،
0: خلاص عليها
1: ليس عليها أي شيء. بارك الله فيكم، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
9: سؤالي، أنا بقالي 15 سنة متجوزة، جوزي طلقني في التليفون وقال لي روحي انت طالق، وهو بيقول لي دي آخر طلقة ومش عايز يرجع، بيصرف على الأولاد وأنا دلوقتي قاعدة ومش عايز يديني أنا مؤخري، بس مش عايز يديني بقيت حقوقي. أنا عايز أعرف موقفي في الشرع إيه، وعقابه عند ربنا إيه، لأن هو سايبني كده، ولا منه أنه هو عايز يديني حقوقي، ولا من عايز ان هو يرجعني، او نروح مثلا نشوف هل دي فعلا اخر طلقه او لا. بس هو بيقول لي دي اخر طلقه وانا معايا 3 عيال. شكرا.
1: تفضل.
0: يعني ما يفعله لا يجوز شرعا، والقران نهى ان نترك المراه كالمعلقه. لا بد ان تعرف اين هي، زوجه او لا. فلذلك يعني اقول لكل واحد فعل هذا، ولو هو سمعنا، حدد موقف هذه المراه، انت عايز ترجعها، ايتي بها الى يعني أي لجنة إفتاء، عندنا ما شاء الله في أماكن كثيرة لجنة الإفتاء أو دار الإفتاء، ونسمع منك ومنها ونشوف. لو أنت خلاص نويت الطلاق يبقى عند المأذون وأنهي الأمر وأعطيها حقوقها، وعليك نفقة الأولاد والأمور دي كلها بيحددها مجلس عرفي بيننا أو قضاء إن كنا نلجأ إلى قضاء. أما أن يتركها هكذا معلقة ومجرد يكتفي بدفع مال، فهذا يعني هو يظلمها لا شك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الوقت مر سريعا، وها نحن قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. نذكر السادة المستمعين بهذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، والتي فيها ساعة الاستجابة كما قال كثير من العلماء. فلا تنسوا أن تدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الكريمة المباركة، واغتنموا هذه اللحظات في طاعة الله عز وجل، وفي ذكر الله، وفي الاستغفار، وفي الإنابة إلى المولى سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل القبول، اللهم آمين. مستمعينا الكرام، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ضيف هذه الفترة اليوم، فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ولكم تحيات فريق عمل اليوم، من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، الإعداد للزميلة منى عثمان. لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي تابعنا على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. حتى يجمعني الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا، بك الغبراء وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حدثا عابرا، بل كان فجر أمة وميلاد حضارة وانطلاقة رسالة خالدة تهتف للحق وتبشر بالرحمة وتؤسس للعدل وتغرس المحبة في قلوب المؤمنين. سيدي يا رسول الله، ها نحن اليوم تجتمع قلوبنا حول أنوارك، وتتغذى أرواحنا بنسمات لطائف رحمتك. نستنير بميلادك يا سيد الكائنات، يا من أخرجت الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربك. لقد تنفس الكون يوم ميلادك نسائم السعادة، وارتجت الدنيا بقدومك يا سيدي طربا، وانطفأت نار فارس وتهاوت صروح الظلم، وأشرق نورك يا سيدي في القلوب والآفاق. وها نحن حين نجتمع وحين نلتقي لننصت حتى لكلام سرده خصوم هذا الدين، نتأمل كلام المنصفين منهم، نعيش زخما فكريا حول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ بنا ونحن كذلك، ونحن في حالة إنصات، نسمع دوي صوت ينطق بالحق من معاقل قلوب خصوم الإسلام، يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أقوى هذه الشهادة التي ينطق بها المخالف حين تخاطب عقول المتطاولين على سيد المرسلين: تعالوا بنا ننصت لما قاله المستشرق ويل ديورانت عن نبي الإسلام. إنه علة مجحفة تزيل الشبهة من عقول المشتبهين، إن أرادت ضمائرهم ذلك، بل وتؤهلهم إن سمحت عدالتهم أن ينتدبوا أنفسهم لإنصاف رسالة الإسلام في أجواء تخرج علينا فيها طروحات فكرية وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفا لأقلام الكثيرين ممن رابطوا على النيل منه صلى الله عليه وسلم، يرمونه جهلا بقواذع الهجاء وقواذف الذم. ورغم تكاثر هؤلاء تطيب خواطرنا وتستريح أنفسنا حين يأتي الدفاع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال هذا المستشرق المنصف ويل ديورانت. وقد احتلت شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ مكانة عالية من البحث والتحليل. تناغمت عبارات ويل ديورانت مع إنصافه حين كتب عن غرس النبي صلى الله عليه وسلم وعن نشأته وعن التكوين المليء بالعناية، وقد راعى خصوم الإسلام لمعة مقاله، حتى اقتنص بحبائل إنصافه حين أسس لمنابته على أسس، على أساس الأسرة أولا. يقول ويل ديورانت عن أسرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان محمد من أسرة كريمة ممتازة، ونراه يتكلم عن اسمه الشريف محمد حين حلله تحليلا لغويا يرجع به إلى المحامد قائلا: ولفظ محمد مشتق من الحمد، وهو مبالغة فيه، كأنه حمد مرة بعد مرة. وماذا يقول عن طبع سيدنا رسول الله؟ يقول: وكان محمد مهيب الطلعة، لا يضحك إلا قليلا، قادرا على الفكاهة، ولكنه لا يترك العنان لهذه الموهبة، لأنه كان يعرف خطورة المزاح إذا نطق به من يتولى أمور الناس. وكان مرهف الحس سريع التأثر صلى الله عليه وسلم، وإذا غضب انتفخت عروق وجهه، ولكنه كان يعرف متى يهدأ، وكان في وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه إذا تاب. هذه صورة رسمها ويل ديورانت لشخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توصيف يشعرنا برمق عند المواجهة في ظل العجز والشلل الذي أصاب هؤلاء الذين استسلموا للشبهات والطعونات التي وجهت سهامها نحو سيدنا رسول الله، فخرجت دفاعات خصومه بألسنة المنصفين منهم. إنه قال: إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ، فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء. هذه كلمات ويل ديورانت أردت أن أسردها على مسامعكم يا أمة سيدنا رسول الله. هلموا بقلوبكم وأنصتوا في لحظة فارقة، في لحظة رسمت الخطوة في هذه الحياة، في لحظة تحوم حول حمى مولد سيدنا رسول الله، تلك النقطة الزمانية المركزية النورانية التي وصلت السماء بالأرض. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة شيرين أحمد ماجد، تنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، إن الصلاة هي العبادة التي لا يفصل بين المسلم وبينها إلا دخول وقتها، ثم يعود النداء من جديد، وكأن في تكرارها رحمة بالإنسان حتى لا تأخذه الدنيا بعيدا عن ربه، فهي عماد الدين وثاني أركان الإسلام وقرة عين المؤمنين، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إخوة الإيمان، حول أهمية الحفاظ على الصلاة نطالع مقالا تحت عنوان الصلاة عماد الدين من موقع وزارة الأوقاف المصرية. جاء فيه: جاء الأمر بالحفاظ على الصلاة لعظم شأنها، وكان أداؤها في وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. الحديث رواه البخاري. وهنا تتضح قضية مهمة: المحافظة على الصلاة ليست مجرد أداء الفريضة، وإنما إعطاؤها حقها من الوقت والمكانة. فالمسلم قد ينظم يومه لأمور كثيرة، لكنه حين يجعل الصلاة آخر ما يتذكره فقد اختل ترتيب الأولويات. أما من عظمها فإنه يبني يومه حولها ولا يجعلها شيئا زائدا يمكن تأجيله كلما ازدحم عليه الوقت. والصلاة كذلك ليست حركات تؤدى ثم تنتهي آثارها عند التسليم، وإنما يفترض أن تصنع أثرا في صاحبها. يقول المولى عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا وقف المسلم بين يدي الله عز وجل وقرأ كلامه وركع له وسجد بين يديه، ثم خرج من صلاته ليظلم ويكذب ويؤذي ويعتدي على حقوق الناس، فعليه أن يراجع أثر الصلاة في قلبه، لأن الصلاة الحقيقية لا تصلح علاقة العبد بربه فقط، وإنما تمتد آثارها إلى علاقته بالناس وبنفسه وبالحياة من حوله. ومن هنا كان الخشوع جزءا أساسيا من إحسان الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. الحديث رواه مسلم. إنها فرصة إخوة الإيمان لتتجدد 5 مرات في اليوم، فرصة لمراجعة النفس ولتجديد العهد مع الله ولتطهير القلب من آثار ما مضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذتها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إلى حلقة الغد بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه المبتهل الشيخ محمود هلال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، أحباب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، إذا كان لكل مقام مقال، فمقام الجناب المحمدي هو منبع تاريخ ارتقى بالإنسانية كلها. هذا عن المقام. أما المقال فهو ما أبدعه الأدباء على مر العصور، وهم يحاولون التعبير عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فما هي أبرز ملامح هذا التعبير؟ وهل اقتصر على اللسان العربي؟ وقبل ذلك، كيف انعكس هذا النور المحمدي في مرآة الأدباء؟ هذه الأسئلة نطرحها بين يدي ضيف هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف.

0: دكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، ما هو سر هذه المحاولات المستمرة لكل الأدباء والمفكرين عبر كل العصور؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يخبرنا بالمقامات هو مولانا تبارك وتعالى، لأن الحق تبارك وتعالى ذكر لنا في كتابه العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من قال ربنا في عالم الأرواح: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أهل العلم بالتفسير: أول من قال بلى هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك من كتاب الله أيضا قول الحق سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي المذكور في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. أول من أخذ عليه الميثاق وأجاب هو سيدنا المصطفى في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فبدأ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. ولذلك حينما يقول العوام الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، أي في عالم الأرواح لا في عالم الأشباح. ولذلك جاء قول الحق سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يقل يصلون على الرسول. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي منذ كان في عالم الأرواح الأول، والله يصلي عليه والملائكة يصلون عليه. فمن أراد أن يدخل دائرة أنوار الملائكية والأنوار الإلهية فلا باب له في الدخول في هذه الأنوار إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، النبوة اصطفاء من الله تعالى، اختار الله صفوة البشر ليكونوا المثال الواقعي، المثال الحي للمثل والقيم الربانية التي ارتضاها للبشرية. رسولنا الكريم هو سيد المرسلين. الأدباء في تناولهم لهذا المقام الشريف لابد أن يستندوا إلى أصل صحيح كي ينطلقوا منه في التعبير عن مقام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. سؤالي: هل ورد في الأثر ما يؤيد هذا المعنى؟
1: في السنة الصحيحة سأل جابر: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ ولم يقل متى كنت رسولا، فقال: كنت نبيا وإن آدم بين الطين والروح، يعني قبل أن يخلق آدم في عالم الأشباح. وفي رواية: كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته. فأفاض الأنبياء جميعا منذ أرسلهم الله والمرسلون في الثناء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا للآية الكريمة. ولذلك تكلم العلماء كثيرا في الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي.

0: آدم أسجد الله له الملائكة، هل هو خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم: لا، لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ولم يكن معه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن السجود جزء من الصلاة، فهو حظي بجزء. الأمر الثالث أن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة دائمة مذ كان في عالم الذر، فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا حبيب الله ولا فخر.
1: جمعنا الله وإياكم ومستمعين الكرام مع رسولنا الكريم في الفردوس الأعلى من الجنة.
0: اللهم أمين، وتحيات لحضرتك وللسادة المستمعين والمستمعات.
2: في ختام هذا الحوار أتوجه بالشكر إلى ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر. علق فؤادك باتباع محمد واجعله خير وسيلة لنجاك، واهتف به في النائبات مشفعا، يكشف به الرحمن كل بلاك.
3: وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول، وتستقي العلماء وعدلت

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد هذه التلاوة المباركة، أي بعد حوالي ربع الساعة من الآن، يقدم الزميل إسماعيل دويدار إعادة لحلقة الصباح من مسابقة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. الآن يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما يتيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رجل منير
1: لما بدا في الأفق نور نور محمد كالبدر في الإشراق عندك مالك.

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيزانا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ البشرية، فقد أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، ليخرجهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم. ولم يكن مولده الشريف صلى الله عليه وسلم مجرد حدث تاريخي، بل كان بداية لرسالة خالدة غيرت مجرى التاريخ، وأقامت حضارة قائمة على التوحيد والعدل والرحمة، وأتم صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق. من هنا أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ معكم أولى حلقات مسابقة السراج المنير، لاستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة وتطبيقها في حياتنا اليومية. فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالحكم والمواعظ التي تعلمنا الصبر والجلد وقت الشدائد، والشكر والحمد وقت الرخاء، ليبقى هديه صلى الله عليه وسلم حيا في قلوبنا وسلوكنا. صلوات الله وسلامه عليك يا من بعثت رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لنا طريقا لقربه وتأكيدا لحبه. والسؤال الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم يوم ميلاده ويشكر ربه عليه بصيامه، اذكر حديثا شريفا في بيان ذلك.
3: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى حلقة جديدة من هذه المسابقة في 8:45 من صباح الغد إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، فاحرصوا عليها إخوة الإيمان والإسلام. الآن نستمع إلى أذكار المساء بصوت الزميل رضا عبد السلام.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. استمعنا إخوة الإيمان إلى أذكار المساء بصوت الزميل رضا عبد السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 6:30. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه، حدث الأوزعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، أي توارت الشمس حين تغيب. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. وعن خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد قال: سئل أنس بن مالك: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، والوبيص هو البريق. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. فاليوم الأول من شهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فأضاء الدنيا نورا وحرية وعدالة ورحمة وسماحة. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي الثامنة إلا الربع من بعد صلاة المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، لننقل لحضراتكم أولى احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول. يتضمن الحفل تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وكلمة لأحد علماء الأزهر الشريف، ثم يختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ حسام الأجاوي. ينقل لنا هذا الحفل على الهواء من أسرة المذيعين الزميل عبد الجواد شندي. كل عام وأنتم بخير. إخوة الإيمان، أذان المغرب يحين موعده إن شاء الله تعالى في 7:30.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد الطوقي لحظات، ويتلو علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف ما يتيسر من سورة مريم، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف ولد في 17 يونيو عام 1943 بقرية الهجارسة مركز كفر صقر محافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم وهو في 10 من عمره بكتاب القرية. اعتمد قارئا بالإذاعة المصرية عام 1979. سافر إلى العديد من الدول العربية الإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله، وفي مثل هذا اليوم 14 أغسطس عام 2018 رحل عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف إلى جوار ربه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. من تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة المباركة وما يتيسر من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واشتعل الرأس شيبا. واشتعل

Ja, morgen.

0: في
1: الله يرضى عليك.

مالك. قال كذلك

مالك. قال كذلك

0: قبل ولم تك شيئا.
1: الله

وبرا

وسلام

Bayern. One.

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم، عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. وقد قدمت له هذه التلاوة بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. لحظات ويؤذن لصلاة المغرب، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان المغرب ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 9:01، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة على وقتها خاصة في جماعة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة، ويا نعمته المسداة، ويا خير خلق الله. ها نحن أولاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم. يا أكرم الخلق، يا أسخى العباد يدا، يمناك في جودها أندى من الديم. يا أعبد الناس، عشت العمر تقطعه تهجدا، في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم. علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم. فأنت يا خير خلق الله أسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم. ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضب.
3: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
1: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الجواد شندي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إخوة الإيمان والإسلام، أعزاءنا في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء من منارة العلم والعلماء ومنبع الصالحين الأتقياء وفيض الاستنارة والضياء ورمز المحبة والسماحة والوفاء. يا أيها الأزهر المعمور ذكركم يلقي السعادة في نفسي وفي روحي. نحييكم أيها الأحباب من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أجمل ذكراك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب، ونبدأ هذا الاحتفال بصلاة المغرب، وبإذن الله عز وجل سيؤمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي، والآن يقيم للصلاة فضيلة الشيخ سمير زيدان.

0: استقيموا يرحمكم الله، استووا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا الله عز وجل وأدينا صلاة المغرب جماعة هنا في الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ونحن هنا أيها الأحباب ننقل لحضراتكم على الهواء أول احتفال من احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إن ذكرى ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم لتجدد فينا الأمل، فميلاده صلى الله عليه وسلم كان إيذاناً بميلاد أمة أخرج الله عز وجل على يديها الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، فأقامت حضارة إنسانية راقية ورائعة لم يعرف التاريخ لها مثيلا. وحينما يعود المسلمون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، سيعود للإسلام عزه ومجده، وتعود الحضارة الإسلامية الراقية تشرق على العالم من جديد. أشرقي يا شمس عمري في سمائي لا تغيبي، فضياء الحق عندي ليس يرضى بالمغيب، إنه قبلة نور فوق وجنات القلوب، وأنا بالنور أحيا في حما رب قريب. نسأل المولى عز وجل أن يعيد لهذه الأمة عزها وأمجادها وانتصاراتها. أيها الأحباب، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. أيها الأحباب، الآن نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من آي الذكر الحكيم من سورتي الأحزاب والضحى، تلاها علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية. ونحن هنا أيها الأعزاء في الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء أول احتفال من احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، لله في كل شيء حكمة. اختار الله عز وجل لنبيه زمن ميلاده المبارك، واختار له أصحابه الكرام الذين آزروه ونصروه. فليت لي صاحبا من دون صحبتهم جم الوفاء جميل الصمت والجمل، دامت صداقته لم يبغ عاجلة، أرقت مودته في غير مدخل، مدرب القلب لا يلهو بفارغة، مثبت القول لا يقضي على عجلي، يعيش لله أو يقضي. فليس له بواحد منهما في الله من بدلي. أيها الأحباب، ما أجمل الحديث عن ذكرى ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة، يقدمها لنا فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب الأستاذ بجامعة الأزهر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه وسلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بدايات الاحتفاءات والاحتفالات بميلاد سيد الكائنات سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نفتح الصفحة الأولى من خلال ميلاد النبي محمد. واحتفاؤنا بميلاد النبي يعبر عن تسخيف بسيرته، وعن عمل بسنته، وعن رفع لرايته. والأولى تسخيف بسيرته صلى الله عليه وسلم، وأوائل ذلك الإرهاصات. وأقول لم يكن فجأة ميلاد النبي محمد، بل كان الكون كله ينتظر ويترقب. تأملوا، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يقول الإمام ابن كثير يخبر المولى سبحانه أن ذكره، أي ذكر النبي محمد، أن ذكره وخبره لم يزل في الكتب السابقة من أنبياء الله المتقدمين، وأن علماء بني إسرائيل يعرفونه بصفاته وعلاماته، لم يكن فجأة، بل كان الكون ينتظر. تأملوا من خلال هذا الانتظار لنتعلق بأركان ثلاثة: الأولى البشارات والزلازل الكونية، والثانية إرهاصات الميلاد والنشأة المحمدية، وأما الثالث التمهيد الاجتماعي والنفسي للنبي. تعالوا لتروا من خلال البشارات، وأولها أن ذلك كان في انتظار قوم يستفتحون ويستنصرون بالنبي محمد، إنهم اليهود، وكانوا من قبل يستفتحون، فالاستفتاح الاستنصار على الذين كفروا، مبدأ الأمر استنصار على الأوس والخزرج، كما جاء في ابن إسحاق كانوا يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي الأمي الذي قد أضل زمانه، فينصرون. لكن ما بين البشارة والانتظار نجد الحسد والإنكار، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، كفروا به حسداً من عند أنفسهم. إذن بشارات سابقة ذكرت في مواطن عديدة من القرآن الكريم، لكني أنتقل على عجل إلى هذه الزلازل الكونية التي حدثت عند ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا تاريخ الأمم واقرأوا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وعند ميلاده صلى الله عليه وسلم. إيوان كسرى 14 شرفة في قصر كسرى يتساقط وتتساقط. تعالوا إلى هذه النيران التي لم تنطفئ قبل ذلك ب1000 عام، انطفاؤها عند ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا بحيرة ساوى في جنوب العراق، جفت فجأة عند ميلاد النبي محمد. ما هذا الإيذان؟ إنه إشارات بإيذان ميلاد نبي جديد، وإيذان بتمهيد لميلاد النبي محمد. هذا الإيذان يشير إلى أن ملك الأكاسرة إلى زوال، وأن نور النبوة سيطفئ نيران المجوسية، ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبشريات الميلاد بمصاحبته. تأملوا فيما حدث للأرض وما حدث للسماء. أما الأرض فحدث عن ذلك ما حدث فيها مما ذكرت وأكثر، وذلك دليل على تغيير ما في الأرض لتهيئة الأرض لنزول سيد الكونين النبي محمد. ذلكم ما ذكره الإمام ابن كثير أن إبليس اللعين صرخ صرخة عظيمة فاجتمعت إليه الشياطين فقالوا له: ما لك؟ فقال: حدث في هذه الليلة حدث عظيم، ولد محمد. والشيطان له صرخات أربع: الأولى حينما لعنا، والثانية حينما أهبط إلى الأرض، والثالثة حينما ولد النبي محمد، وأما الرابعة حينما أنزلت سورة الفاتحة. وأما السماء فيقول الإمام ابن الجوزي: حرست السماء ومنعت الشياطين ورميت بالشهب، أولم تقرأوا قول الله: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ذلكم في السماء وتلكم في الأرض بميلاد النبي محمد. أما مصاحبة الأنوار لسيدنا محمد النبي المختار فسلمى جاء في كتب السير عما رأته السيدة آمنة أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما رأته أم عثمان بنت

0: محمد صلى الله عليه وسلم. أما البركات فحدث عما صاحب النبي وسل بيت حليمة مرضعة النبي، كيف كان البيت قبل قدومه وكيف كان بعد قدومه. أما قبل قدومه فجفاف وأرض جدبة وأرض لا زرع فيها وأرض لا نماء فيها وشياه هزيلة جياع. أما بعد قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأرض النماء والزرع وشياه ملئت دروعها ببركة النبي محمد. أقول ما حدث عند ميلاده أكثر من أن تأخذه في أوقات أو أن تسرده في ملفات، يعلم ذلك رب الأرض والسماوات. احتفوا بميلاد النبي، فالكون بأمر رب الكون أمر الكون أن يحتفي بسيد الكون صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وارزقنا حب نبيك وحب من يحب نبيك وحب كل من أحب هذا النبي المصطفى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة والتي ألقاها علينا فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب الأستاذ بجامعة الأزهر. ونحن هنا أيها الأحباب على الهواء ننقل لحضراتكم أول احتفال من احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الأعزاء، إن ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي إشراقة نور، هي بركة وفرحة وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم. يهفو الفؤاد لخير الخلق قاطبة ومنبع النور والتوحيد والكرم، فحبه في قلبي قد سرى وجرى، وذكره عاش في قلبي وفوق فمي، وكم ذا يشرفني أن أكون له أوفى المحبين أو في زمرة الخدم. أيها الأحباب، نستمع فيما يلي إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والتي يقدمها لنا المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي.

0: صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إن قال داعي الحق من يتقدم؟ فأنا الحقيقة كلها، أنا مسلم، ومعلمي في العالمين محمد صلى عليه الأنبياء وسلموا. صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي في ذكرى ميلادك العظيم وفي كل وقت وفي كل حين. وهكذا أيها الأعزاء، استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي، وبهذا نأتي بحضراتكم إلى ختام أول احتفال من احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، تقبلوا أطيب تحيات فريق العمل لهذه الإذاعة الخارجية من الهندسة الإذاعية الخارجية، الزميل سيد إسماعيل والزميل حسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس هشام محمد والمهندس راني عبد الباسط، ومن كنترول ماستر كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد حنفي محمود. أيها الأحباب، تقبلوا أطيب التحيات من زميلي سلامة رشدي محمد من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. في الغد بمشيئة الله احتفال جديد. الآن يعود الميكروفون إلى استوديو الهواء بإذاعة القرآن الكريم بصحبة الزملاء من الهندسة الإذاعية، مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ومن أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا يتجدد اللقاء بالاحتفال بشهر ربيع الأول من الجامع الأزهر الشريف. يتضمن حفل اليوم تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري تحت عنوان ميلاد الصادق الأمين، ويختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ شريف خليف. ينقل لنا حفل الغد بمشيئة الله تعالى من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
3: دكتور أحمد القاضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
4: ربنا أفرغ علينا منك صبرا، واقبل التوبة للعاصين سترا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إن الاهتمام بأصحاب الهمم والعمل على راحتهم لدليل على تقدم الأمم ودليل على رعايتها. وإسلامنا الحنيف دعا إلى الأخذ بأيدي أصحاب الهمم وتقديم الرعاية الكافية لهم والعمل على راحتهم والعمل على أن يكونوا من الأفراد الفاعلين في المجتمع. وتبذل الدولة جهدا كبيرا في رعاية أصحاب الهمم والعمل على رعايتهم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. مرحبا بفضيلتكم معنا على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أحمد وبالسادة المستمعين.
0: فضيلة الدكتور، للصبر فوائد عديدة وفوائد جمة، وكفى أن الله سبحانه وتعالى أعد للصابرين جزاء بدون حساب وبغير حساب كما جاء في الآية الكريمة. نود أن نلقي الضوء على فضل الصبر على تحمل المرض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا، المرض هو مظهر من مظاهر الضعف البشري، وهو ابتلاء من الله عز وجل
0: سبحانه وتعالى،
1: يصيب الصالح والفاسد، وما من أحد إلا ويصيبه المرض أو يصيب من حوله ممن يحب. ولذلك فإن المرض هو من سنن الله عز وجل وقدره، ولذلك يجب على المسلم أن يصبر على ما أصابه من مرض، وأن يضع نصب عينيه الجزاء العظيم من الله عز وجل على صبره، وأن يطلب أولا أن يعالج هذا المرض بالوسائل المشروعة، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل العفو والعافية.
0: فضل الصبر على المرض عامة فضيلة الدكتور.
1: نعم، إن المرض فيه وجوه عديدة من الفضل والخير، وذلك لمن يصبر عليه ويرضى بقضاء الله تعالى فيه، علمها من علم وجهلها من جهل. والكثير من الناس يبتلى بالمرض لكنه قد ينسى ما في المرض من منح، إذ المرض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينت السنة منحة لا محنة. فالمرض وإن كان في ظاهره بلاء ومحنة، إلا أنه يحمل في طياته خيرا ومنحة من الله عز وجل، فعند كل مريض منحة ربانية وهداية نبوية. ولذلك كان للصبر على المرض يعني ومن ثمراته ثمرات كثيرة كما بينها علماؤنا الأجلاء.
0: نود أن نلقي الضوء على هذه الثمرات فضيلة الدكتور.
1: ثمرات الصبر على الابتلاء بالمرض خاصة، السنة النبوية المطهرة بيّنت هذه الثمار، وبيّنت فضل الذي يصبر على ابتلاء الله عز وجل له بالمرض في مواضع كثيرة، والتي منها أن الصبر على المرض فيه تكفير للذنوب، وذلك لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المرض النفسي أيضا كالمرض البدني في تكفير السيئات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يصيب المسلم من نصب ولا وصب، والنصب هو التعب والوصب هو المرض، وهذه أشياء بدنية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا هم ولا حزن ولا غم، وهذه أشياء نفسية، فالهموم والأحزان والغموم وهي أشياء نفسية يكفر الله عز وجل بها من الخطايا والذنوب كالأمراض البدنية. الأمر الثاني أن الصبر على المرض فيه رفع لدرجات الصابر، وذلك لأن العبد الذي يصبر على ابتلاء الله عز وجل له بالمرض، الله سبحانه وتعالى يرفع من درجاته في الجنة. ولذلك ورد أن للعبد يكون منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لكن عباداته وأعماله الصالحة التي يعملها لا تؤهله لأن يصل إلى هذه المنزلة، فيبتليه الله عز وجل بمرض فيرتقي إلى تلك الدرجة التي كتبها الله عز وجل له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. وهذا الحديث رواه أبو داود.
0: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، الصبر على المرض له ثمرات عدة كما ألقينا الضوء قبل هذا الفاصل على بعضها. أيضا من ثمرات الصبر على المرض استمرار الأجر والثواب، نريد أن نلقي الضوء على هذه الخاصية.
1: إن استمرار الأجر والثواب هو من ثمار الصبر على المرض، فما كان يعمله المريض من الطاعات والعبادات ومنعه المرض من فعل ذلك، فإن الله عز وجل بفضله يكتب له أجر وثواب ما كان يفعله وهو صحيح معافى.
0: معنى ذلك أنني كنت أصوم مثلا الاثنين والخميس، أصبت بمرض فلم أعد أصوم الاثنين والخميس، هل يكتب الله لي هذا الأجر؟
1: هذا من ثمار الصبر
0: على المرض.
1: المرض والاحتساب عند الله عز وجل. ويؤيد ذلك ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمله صحيحا معافى. وهذا الحديث أيضا رواه الطبراني. هناك ثمرة أخرى من ثمار صبر الإنسان على ابتلاء الله عز وجل له بالمرض، وهو هذه الثمرة هي دخول الجنة. ولا شك أن هذه من أعظم الثمار التي يعني ينالها العبد الصابر على ابتلاء الله عز وجل له بالمرض.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها وأن يصبرنا على ابتلاءاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحتسبين الصابرين، اللهم آمين.
1: نعم، طبعا لا شك أن ابتلاء الإنسان بالمرض من الأمور التي يكرهها الإنسان.
0: لا شك كلنا يكره ذلك.
1: نعم، فالابتلاء بالأمراض لا شك كما قلنا أنها من الأمور التي يكرهها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة سبحانه وتعالى أن الذي يصبر على فقد بصر عينيه يعوضه الله عز وجل بالجنة. إن الله عز وجل في الحديث قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المرأة التي كانت مصابة بالصرع بالجنة، فعن عطاء بن رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت على ذلك ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت: أصبر، ولكن قالت: إني أتكشف فادعوا الله سبحانه وتعالى ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذا أو كان هذا الحديث دلالة صريحة على أن هذه المرأة حينما صبرت على ابتلاء بالمرض أنها من أهل الجنة، ولكنها دعت رسول الله أو طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل ألا تتكشف في الدنيا، كل هذا حرصا منها على ستر عورتها، فرضي الله تبارك وتعالى عنها.
0: فكانت تسرع ولا تتكشف
1: استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ضيف هذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. استمعتم إخوة الإيمان إلى حلقة في برنامج مجلة وبشر الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة فجر غد السبت يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:48، بينما تشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة على وقتها خاصة في جماعة. فهنيئا وطوبى لمن سمع أذان العشاء منذ لحظات وقال مثلما قال المؤذن، وتوضأ وتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العشاء في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يقبضنا إليه وهو راض عنا. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد عصام بمدينة القرين محافظة الشرقية، فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الله عزب، وكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح حري، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. الآن إخوة الإيمان مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي وما يتيسر من سورة الحج على مدى ربع الساعة.

0: من آيات الله البينات من سورة الحج، تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: ما ندمت على شيء في حياتي ندما عصبيا ساحقا مثل ندمي على جهل نفسية الرسول العربي والإمام الأعظم العالمي. حقا يا نبي الإسلام، إنك رسول الثقافة والعلم، رسول الهداية والتضحية، رسول الإنسانية الجديدة. أما لو أدرك المسلمون سيرة الرسول بجوهرها، وشرع الرسول وحكم الرسول، وعملوا بما أدركوا، لكان المسلمون غير هؤلاء المسلمين، ولكان العالم غير هذا العالم. ليتهم درسوا الرسول صلى الله عليه وسلم بطهارة ووجدان وبراءة وتحليل عبقري. لو فعلوا ذلك ودرسوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لاستكشفوا أعظم شخصية وأقدس رسالة للتاريخ الإنساني. لبيب الرياش اللبناني في كتابه نفسية الرسول العربي.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: عنوان هذه الحلقة مهنة التسول. أمرنا الإسلام بالتعاون على البر والتقوى وإعطاء الفقراء والمساكين وتحري أحوالهم، وجاء التسول في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. ضيفنا الكريم، وضح لنا موقف الإسلام من التسول.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نعم، إن الإسلام له موقف عظيم من التسول والمتسولين، حيث إن الإسلام حاربهم حربا لا هوادة فيها، وبالغ في النهي عن المسألة والتسول، كما قال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما أكثر هذا الإلحاف في زماننا، إنك ترى من يتفننون في كيفية استخراج الأموال من الناس ودغدغة مشاعرهم واستجلاب عطفهم، فنقول لكل هؤلاء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة

0: نية قوية وجسد سليم يستطيع أن يعمل ويعف نفسه.
1: ضيفنا الكريم، كيف حارب الإسلام وعاقب المتسولين حتى نقضي على هذه الظاهرة؟
0: نعم، لقد عاقب الإسلام المتسولين عقابا عظيما، فلو يعلم هذا المتسول ما سيجنيه في الدنيا والآخرة من عقاب ما أقدم على هذا العمل الخسيس. فعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أي أن هذا المتسول لن يجد غنى، ومهما أوتي من مال لن يجد الغنى ولن يجد البركة ولن يجد السعادة ولا الصحة ولا العافية. وعن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. نعم، إن التسول مسألة أرقت الأمة، فلا تكاد تصلي إلا وترى متسولا يداهم الناس ويطاردهم، ثم إذا سرت في الشارع لا تسلم منهم أيضا، ثم إذا ركبت مواصلة أو سيارتك تراهم هنا وهناك، وربما يرددون كلمات يحفظونها. إن هؤلاء وأمثالهم يقضون على النظرة الحانية من المجتمع لفقير يستحق، لمسكين ينتظر من يقف بجانبه، ليتيم لابد وأن يربى ويتربى، لأرملة، لمريض، لمحتاج يحتاج فعلا لمن يعينه ويسانده.
1: ضيفنا الكريم، ما توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة في هذا الموضوع، وكيف نتصرف مع مهنة التسول؟
0: نعم، لقد تصرف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع هؤلاء تصرفا لائقا، ووجههم النبي عليه الصلاة والسلام توجيها تربويا عظيما. دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على العمل، دلهم على أهمية إتقان العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، يعني لم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فقال لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بطمع وغير ذلك لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى السائلة. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أسأل أحدا بعدك شيئا يا رسول الله. فكان سيدنا أبو بكر يعرض عليه العطاء فيأبى، وكان سيدنا عمر يعرض عليه العطاء أيضا فيرفض. سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسجد.

0: ألا فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني وأنا كاره لذلك فيبارك له فيما أعطيته، يعني لن يجد هذا المتسول، لن يجد البركة أبدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على العمل، ودلهم على أن العمل شأن عظيم دعانا إليه مولانا في القرآن الكريم، ودعانا إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة وفي سنته المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين الطائعين المتقين، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة مع هذا البرنامج. تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 14 من سورة الحج.
3: وسورة الحج إخوة الإسلام سورة مدنية، آياتها 78 آية، نزلت بعد سورة النور، وترتيبها في المصحف 22.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 14 من هذه السورة الكريمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أي الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 18 من سورة الحج، وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة. ينصره الله،
3: ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
2: بسبب إلى السماء،
3: بحبل إلى سقف بيته،
2: ثم
3: ليختنق به حتى يموت،
2: كيده،
3: صنيعه بنفسه،
2: الصابئين،
3: عبدة الملائكة أو الكواكب،
2: يسجد له،
3: يخضع وينقاد لإرادته تعالى،
2: حق عليه،
3: ثبت ووجب عليه.
2: أي الإخوة المؤمنون، وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم حكم الإقلاب بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. والإقلاب هو تحويل الشيء عن وجهه، وحرف الإقلاب هو حرف الباء، فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة أو التنوين فإنها تقلب ميما مخفاه في النطق لا في الكتابة، وذلك مع بقاء الغنة.
3: هذا وتقع النون الساكنة مع الباء في كلمة وفي كلمتين، أما التنوين فلا يكون إلا من كلمتين.
2: ونأخذ مثالا على ذلك، كلمة أنبئهم، حرف الإقلاب هنا إخوة الإسلام هو حرف الباء، وجاء حرف الباء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، ولوقوع حرف الباء بعد هذه النون أي النون الساكنة وجب الإقلاب، فنقول أنبئهم. هنا إذن حدث الإقلاب مع بقاء الغنة. كذلك كلمة أخرى فانبجست، وكلمة أخرى ينبت، وكلمة أخرى أنبورك. كل هذه الكلمات إخوة الإسلام جاء فيها النون الساكن تبعه حرف الباء فحدث الإقلاب. أخي المسلم، غدا إن شاء الله نستوضح معا هذا الحكم، فإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات أبو بكر عبد المعطي والزميلة هانم السيسي.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: زكى الله فؤاد نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى. فما المعنى المراد بهذه الآية الكريمة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه الآية الكريمة فيها رد على المشركين، وفيها تكذيب لهم فيما زعموه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى الوحي عن جبريل ولم يشاهده. وهنا أكد الله تعالى فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي إن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه جبريل بالقرآن العظيم كما قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:10. تلاوة مباركة من سورة الحاقة للقارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من آيات الله البينات من سورة الحاقة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، تحت عنوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية، يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المدني. هذا الحديث أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة حقيقتين من الحقائق التي حرص القرآن العظيم على بيانها في مواضع كثيرة. هاتان الحقيقتان هما عموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم إلى يوم القيامة، وأن الكثرة الكاثرة من العالم هي أبدا وستظل أبدا في نطاق الحيرة والضلال والشقاء، لأنها جهلت هذه الحقيقة فلم تؤمن بها ولم تقم حياتها على أساس الإذعان لها والعمل بمقتضياتها. فقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس هو تقرير الحقيقة الأولى من هاتين الحقيقتين، ومثله قوله عز وجل في آيات أخرى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر، أي إلى الناس جميعا على اختلاف ألوانهم. وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فرسول الإسلام هو رسول الإنسانية العالمية في كل زمان ومكان حتى تقوم الساعة، ورسالته رحمة لجميع العالمين بما تضمنت من بيان للحق وتشريع لمناهج الخير وحث على الوقوف مع كل إصلاح ينفع الناس ويمكث في الأرض، ونشر لمبادئ العدل والحرية والسلام ونصرة الضعفاء وتكريم الإنسان حيثما كان، والإيمان بالقيم والمثل العليا، ومحاربة الباطل والفساد والشر والبغي في الأرض في أي صورة ظهرت وبأي مظهر خادع تسترت. وقد لخص القرآن الكريم مضمون هذه الرسالة السامية وأهدافها العامة في كلمتين اثنتين: بشيرا ونذيرا. فكل حق وخير وإصلاح فهو بعواقبه الطيبة بشير، وكل باطل وشر وفساد فهو بعواقبه السيئة نذير، كما فصل القرآن الكريم ذلك بعض التفصيل في قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكل ما جاء به رسول الإنسانية إنما هو في هذا النطاق، نطاق الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. ولذلك قيل لأعرابي من البادية وقد أسلم: لما آمنت بمحمد؟ فقال: لأنني عرضت ما جاء به على عقلي فوجدته لا يأمر بشيء إلا والعقل يأمر به، ولا ينهى عن شيء إلا والعقل ينهى عنه. وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون هو تقرير للحقيقة الثانية، وذلك لأن أكثر الناس يعميهم الهوى والغرور غرض عن رؤية الحقائق وعرفانها معرفة تدعو إلى الإيمان بها والوقوف إلى جانبها. ومن هنا كان المؤمنون الصادقون قلة وكان غيرهم كثرة، وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ثم عموا وصموا كثير منهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم يجهلون، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والقرآن مع ذلك ينبهنا إلى سنة إلهية أخرى، هي أن الكثرة التي تعتنق الباطل والفساد والشر هي كثرة مهزومة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: تحت عنوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول للإنسانية، حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد المدني. هذا الحديث أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى إشارات ضبط الوقت. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
0: مستمعينا الكرام، على هذه الموجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه تحيات مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية ودكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. سائلة تقول في رسالتها: امرأة تعاني من مرض في الرحم يمنعها من إكمال الحمل مع سلامة المبيض، ثم تكرر حملها ثم إجهاضها بسبب عدم قدرة الرحم على الاحتفاظ بالجنين، وقد سمعت أن بعض النساء في الخارج تلجأن إلى ما يعرف باستئجار الأرحام، أي أن تزرع البويضات المخصبة في رحم امرأة أخرى حتى يكتمل الطفل مقابل مبلغ من المال، فهل يجوز لها أن تستعين برحم امرأة تعمل لديها لهذا الغرض وبموافقة زوجها؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد جعل الله تعالى الزواج الطريق المشروع للإنجاب، وجعل من أعظم مقاصد الشريعة حفظ النسل وصيانة الأنساب حتى يكون كل ولد معروف الأب والأم، محفوظ الحقوق بعيدا عن كل شبهة أو نزاع. ولهذا أجازت الشريعة الاستفادة من الوسائل الطبية الحديثة التي تعالج العقم كالتلقيح الصناعي أو الحقن المجهري، بشرط أن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج، وأن ينقل الجنين إلى رحم الزوجة نفسها أثناء قيام العلاقة الزوجية. أما أن ينقل الجنين إلى رحم امرأة أخرى لتحمله حتى تلد مقابل مبلغ مالي، ف فهذا ما يعرف باستئجار الأرحام، وهو أمر محرم شرعا لا تجيزه الشريعة الإسلامية، وذلك لأن الرحم ليس محلا للإجارة أو التنازل، كما أن هذا الأسلوب يثير إشكالات كبيرة. فمن هي الأم حقيقة؟ هل هي صاحبة البويضة أم المرأة التي حملت الجنين وتعبت في حمله وولدته؟ وهذا يفتح باب النزاع والاختلاف، ويؤثر في الأحكام المتعلقة بالنسب والمحرمية والإرث وغيرها من الأحكام الشرعية. كما أن هذا النظام يحول الحمل والأمومة إلى محل للعقود والمعاوضات المالية، وهو ما يتنافى مع ما قررته الشريعة الإسلامية من تكريم الإنسان وصيانة جسده عن البيع والاستغلال. ثم إن موافقة الزوج على ذلك لا تجعل هذا الفعل جائزا، لأن ما لا يبيحه الشرع الشريف لا يغير حكمه رضا الناس به. فالحقوق المتعلقة بحفظ الأنساب وصيانة الأسرة ليست محلا للتنازل أو الاتفاق. ولا شك أن حرمان المرأة من الإنجاب أو معاناتها من تكرار الإجهاض ابتلاء شديد، نسأل الله تعالى أن يكتب لها الأجر والعافية، لكن المسلم مأمور بأن يطلب العلاج بالوسائل المشروعة دون أن يتجاوز حدود ما أحل الله تعالى. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: لا يجوز شرعا للمرأة أن تستعين برحم امرأة أخرى لحمل الجنين تبرعا أو مقابل مبلغ من المال، لأن استئجار الأرحام محرم شرعا لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بحفظ الأنساب وصيانة الأمومة واستقرار الأسرة. وننصح المسؤول عنها بمراجعة الأطباء المختصين والاستفادة من وسائل العلاج المباحة مع الإكثار من الدعاء، فالله سبحانه وتعالى هو الوهاب، يرزق من يشاء بغير حساب. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: أما رسالة التالية مستمعين الكرام، فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة، فنويت طلاقها في نفسي دون تلفظ، ثم راجعتها أيضا في سري ولم أخبرها إلا بعد حل المشكلة بأسبوع، فهل تحتسب هذه النية حديث النفس طلاقا أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة الدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإن الفقهاء قد اختلفوا في حكم وقوع الطلاق إذا حدث الإنسان نفسه بطلاق زوجته أو أضمر في قلبه طلاقها دون أن يتلفظ به جهرا. اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول أنه لا يقع الطلاق بمجرد النية أو بمجرد حديث النفس دون التلفظ به، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم والشافعية والحنابلة، وبه قال الثوري وإسحاق وابن حزم وغيرهم. قد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الحديث صريح في أن الله جل وعلا قد عفى عن جميع ما حدث الإنسان به نفسه من أمور، وأن الذي يحاسب عليه الإنسان هو ما قد شرع في فعله أو تكلم به. واستدلوا أيضا من المعقول أن الطلاق تصرف يترتب عليه إزالة الملك الحاصل بالنكاح، وكذلك يترتب عليه إزالة الواجبات والحقوق، فلا يحصل ذلك بمجرد النية قياسا على البيع والشراء وغيرهما من العقود التي يترتب عليها إزالة الملك. فلا شك أنه من نوى الشراء أو البيع بقلبه دون التلفظ بالصيغة أو ما يدل عليها من إشارة أو غير ذلك فإنه لا ينعقد ما نواه، فكذلك الطلاق. أما القول الثاني فقد ذهب أصحابه أن الطلاق يقع بمجرد حديث النفس والعزم عليه حتى وإن لم يتلفظ به الإنسان. وهذا القول للمالكية في رواية عندهم، وبه قال الزهري وابن سيرين. واستدلوا على ذلك بعموم حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الأول في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعد العض السابق لأقوال الفقهاء يتضح جليا رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم من عدم اعتبار حديث النفس أو إضمار الشيء في النفس دون التلفظ به في الطلاق، وذلك لما في الطلاق من إزالة الملك كالبيع والشراء وكل ما يقع فيه التقاضي والتخاصم بين الناس، فلا تعتبر فيه النية المجردة، بل لا بد فيه من لفظ أو فعل يدل عليها. فمن حدث نفسه بالطلاق أو أضمره في نفسه ولم يتلفظ به فلا يقع طلاقه. وبناء على ما سبق من أقوال العلماء وفي واقعة السؤال نقول: لا تحتسب عليك أيها السائل الكريم تلك الطلقة التي نويتها في نفسك وأجريتها على قلبك لكن لم تتلفظ بها جهرا بحيث تسمع بها نفسك، فما دمت لم تفعل فلم يقع طلاقك هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد الهادي السعيد مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كم تساوي الدنيا في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة أنها لا تساوي شيئا، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. ولكن حقيقتها يبينها لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالسعادة، كل السعادة في الدنيا، هي الرضا بقضاء الله وبقدر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا بقضائه وقدره، حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. اللهم آمين.
8: فكم لله من لطف خفي

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:15. الآن يصحبنا الزميل بهاء عبادة في أمسية دينية.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه على ربوبيته فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه على إنزال كتابه فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وحمد نفسه على خلق السماوات والأرض فقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وحمد نفسه على كمال ملكه فقال سبحانه: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. نحمدك ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا من بيده تدبير الأمور، يا عالما بما تخفي الصدور. أنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. من ظن بك الخير فلن يخيب ظنه، ومن شكرك على نعمك أعطيته من فضلك، ومن توكل عليك فأنت كافيه وحسبه. نسألك يا ربنا بنور وجهك المقدس في علاه، وبحق اسمك العظيم الأعظم في سناه، وبحق سر أسرار لا إله إلا الله، نسألك أن تغفر ذنوبنا، وأن تيسر أرزاقنا، وأن ترحم أمواتنا، وأن تحفظ بلادنا، بحق قولك: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أجب دعاءنا وأصلح أحوالنا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني وهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عصام بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، مشاركة من إذاعة القرآن الكريم في افتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، دائما نبدأ لقاءنا ونبدأ أمسيتنا بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mm-hmm.

نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وقتل القرآن تركه.

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عصام بمدينة القرين بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، قال أهل العلم: لكي لا تكتب من الغافلين فعليك بعدة أشياء، أولها كثرة ذكر الله تعالى، فهي تعينك على الاستقامة والطاعة، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. ثانيها مراقبة النفس ومحاسبتها. ثالثها احتساب العمل وإحسان النية. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي من القرآن، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. جعلنا الله من عباده المخلصين، وهدانا إلى صراطه المستقيم. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نعيش مع العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور صلاح حري من علماء الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب الحمد لك والشكر لك والفضل لك، ما دامت النعماء لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي، سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على دربه وطريقته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى ربه في مكة 13 عاما، ثم أذن له بالهجرة إلى المدينة المنورة. ولما علم أهل المدينة بخروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يخرجون خارج المدينة كل يوم ينتظرون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل حضرته إلى مدينته المنورة، استقبله أهلها بالفرح والسرور والترحاب. ولما نزل حضرته بقباء، أسس أول مسجد في الإسلام، أسس أول مسجد أسس على التقوى، أسهم في بنائه، وضع اللبنة الأولى في قبلته بيده صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل الحجر والتراب والصخر مع الصحابة. ظل بقباء 14 يوما، ثم انتقل إلى مدينته المنورة. ولما وصل مدينته صلى الله عليه وسلم، بنى لله بيتا قبل أن يبني له بيتا، وأسهم في بناء المسجد بنفسه، وكان يحمل الطوب اللبن على صدره حتى تغبر شعر صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يردد مع الصحابة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان الأصحاب يرددون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. رغبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أي أن من يبني بيتا لله في الأرض يبني الله له مثله في الجنة. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الماتع البداية والنهاية عند ترجمته لشيخ الإسلام عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب التفسير المشهور، كان عبد الرحمن في خراسان وطلابه حوله، فجاء الناس إليه قالوا: يا عبد الرحمن، نصلي في الشتاء في المطر ونصلي في الصيف في الشمس، حث الناس وادعوا الناس أن يتبرعوا لبناء مسجد. فحث الناس ودعاهم أن يتبرعوا لبناء المسجد وقال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، هكذا قال رسول الله. فقال أحد التجار: يا عبد الرحمن، إن بنيت لله بيتا يبني لي بيتا في الجنة؟ قال: نعم. قال: وتضمن؟ قال: نعم. قال: وتكتب لي صدقا عقدا؟ قال: نعم. فقال: أنا أبني البيت. فكتب له عبد الرحمن، هذا ما وقع عليه عبد الرحمن ثقة في الله وحسن ظن بالله، أن فلان ابن فلان إن بنى لله بيتا يبني الله له مثله في الجنة. ووقع الحضور شهود على هذا العقد، وتم بناء المسجد. وصادف أن مات هذا الرجل الذي بنى المسجد، فاحتار شيخ الإسلام في أمره: ضمنت له بيتا في الجنة. أخذ يفكر، تحير، ونام ذات مرة فرأى في منامه من يقول له: يا عبد الرحمن، أما البيت فقد بنيناه، وأما العقد فقد وثقناه، وأما الجنة فقد أدخلناه. حثنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على القيام على المساجد وعلى نظافة المساجد وعلى أن نتعهد المساجد وأن نحافظ عليها. أول من أضاء مسجد رسول الله، أسرج السرج في المسجد، في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ سيدنا تميم الداري. خرج تميم الداري في تجارة إلى بلاد الشام، فوقعت عينه على قناديل في السوق لم يرها بمكة ولا بالمدينة، فقال: لو علقت هذه بمسجد رسول الله. فاشتراها تميم وحملها معه إلى المدينة، وأخذ زيتا معه، وأمر غلامه أن يعلقها بالمسجد، وعند صلاة المغرب أمر غلامه أن يضيئها. فخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى المسجد منيرا، رأى المسجد مزهرا، رأى المسجد مضاءا، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: تميم. فقال: يا تميم، أضأت الإسلام، أضاء الله قلبك. وفي رواية أخرى قال له: يا تميم، نورت الإسلام، نور الله عليك في الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، إذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على بناء المساجد وعلى نظافتها وعلى القيام بها، كذلك حثنا على عمارتها، حثنا على العمارة المعنوية، أن نحافظ على الصلاة فيها، أن نحافظ على ذكر الله فيها، أن نحافظ على قراءة القرآن فيها، أن نحافظ على طاعة الله فيها، أن نصحب أولادنا إليها. بيّن لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن مجالس العلم وحلقات الذكر في المسجد لها فضل عظيم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اعلموا أيها الأحباب أن من يحافظ على المسجد يكون يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله، يكون في أمن وأمان وسلامة واطمئنان، يكون في مقام كريم وفي مكانة عالية. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل المساجد، ومن عبار المساجد، ومن المحافظين على المساجد، ومن الذين تشهد لهم المساجد، ومن الذين تشفع لهم المساجد. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصرنا، اللهم احفظ بلادنا، أمنا في أوطاننا، انشر رحمتك على بلادنا. اللهم رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، واجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير العباد والبلاد برحمتك يا رب العالمين. كل عام وأنتم جميعا بخير، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور صلاح حري من علماء الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عصام بمدينة القرين بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، النية هي التي ترفع العمل أو تضعه، والقلوب هي أوعية القبول، ولن يقبل الله تعالى عملا شابه رياء أو سمعة، فلا بد من تصفية القلوب وإخلاص المقاصد وتجديد العهد مع الله تعالى في كل خطوة من خطواتك. وعلى قدر الحدث الإيماني يكون صفاء القلب، فالقلوب لا تفتح أنوارها عنوة، وإنما تتهيأ لاستقبال البركة كما تتهيأ الأرض للغيث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأحوالنا، إنه على كل شيء قدير. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد.

أكرم بفضلك جمعنا واغفر

Oh, yeah.

ألف ألف صلاة وألف ألف ساعة.

النبي والطير أيضا.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة الأحباب، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية من المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عصام بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، مشاركة من إذاعة القرآن الكريم في افتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ختاما إخوتنا في رحاب الإيمان، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك وطاعتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. اللهم أسعدنا بصحبته في جناتك جنات النعيم. إلى إشارات ضبط الوقت. تمام 11.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، اليأس من التوبة بسبب تكرار الذنب هو أحد مداخل الشيطان ليزين للمسلم عدم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فلو نظرت أخي المؤمن في الشريعة الغراء لوجدت الكثير من مكفرات الذنوب، فكم من فعل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. فالخطوات إلى المساجد والتبكير إلى الصلوات وذكر الله على كل حال والإحسان إلى المسلم وإماطة الأذى عن الطريق ومساعدة المحتاج مكفرات لا تنتهي، بل إن ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فعليك أخي المؤمن بملازمة التوبة، فلا يوجد عبد لا يقع في الذنوب، لكن المؤمن الحق هو من يتوب إلى الله جل وعلا الذي يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.

أخي المؤمن، ينبغي على المؤمن أن يراقب الله تعالى في جميع أحواله، خاصة في وقت الخصومة. والأولى لصاحب الحق أن ينصرف عن الخصومة إن أمكن له ذلك، لأن الخصومة مدخل كبير للشيطان، تثير الغضب وتورث الحقد، وستعاد هذه الخصومة أمام الله يوم القيامة. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذن لشديد، فيا أخي المؤمن، اعتدل في الخصومة واترك للصلح موضعا. فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.

أخي المسلم، أختي المسلمة، المرأة الصالحة خير نعيم الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كان أحد الصالحين يقرأ القرآن مع زوجته حتى وصل إلى قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فاختنق صوته وبكى. فسألته زوجته: لماذا تبكي؟ فقال: كيف لا أبكي وأنت كل شيء لي في هذه الحياة، وأفر منك يوم القيامة؟ فقالت له: هون على قلبك، فبإذن الله تعالى لن يفر أحد منا من الآخر، وسيجمعنا الله ثانية يوم القيامة. ألا تذكر قول الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ فتعالى لنتعاهد أن نكون من المتقين، لنكون أوفياء حتى في الآخرة، فوالله لن يفرقنا الله أبداً.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. قدم الشيخ طه الفشني وبطانته هذه التواشيح الدينية، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 11:15. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورة هود بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، والتلاوة من سورتي إبراهيم والحاقة. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا، وأوسعهم صدرا، وأصدقهم لهجة، وأوفاهم ذمة، وأكرمهم عشرة. من رآه هابه، ومن خالطه أحبه، لم أرى مثله قبله ولا بعده. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد شاء الله تعالى أن يمتن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأجمل الصفات وأفضل الأوصاف، فهو أحب الخلق إلى الله تعالى، وهو الذي وصفه ربه بأنه على خلق عظيم، وهو الذي أشاد الناس به صغيرا وكبيرا، فعرف بين العرب منذ صغره بالصادق الأمين، وأودعوا عنده الأمانات، وكانوا يصدقونه ويقولون: ما جربنا عليك كذبا قط، وكانوا يحتكمون إليه في الأمور الصعبة التي يعجزون عن حلها، كما حدث في وضع الحجر الأسود، فهو معروف لديهم بالذكاء وحسن التصرف والحكمة. وهنا في هذا الأثر لسيدنا علي بن أبي طالب يتناول أمورا عرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكرم والعفو والصفح والوفاء وحسن العشرة وغير ذلك من الصفات التي لا يتمتع ببعضها كثير من الناس. فمعنى أجود الناس كفى أي بلغ في الكرم والجود أعلى الدرجات التي لم يبلغها أحد غيره، وكما جاء في بعض الأحاديث كان أجود من الرياح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان المبارك. وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل. فالجود والكرم من خصال البر والخير، ولا يتمتع بها إلا صفوة من الناس، وعلى رأس الصفوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال عن نفسه في تواضع جم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق أبواب الجنة فيقال: من؟ فأقول: محمد، فيقال: بك أمرت أن أفتح بابها، فصلوات الله وسلامه عليه.
1: أستاذنا الكريم، نتناول كذلك بعض الصفات التي ذكرها سيدنا الإمام علي رضي الله عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه كان أوسع الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وأوفاهم ذمة، وأكرمهم عشرة، إلى آخر ما قال.
2: اتساع الصدر يشار به إلى الحلم، وإلى الصفح عن المسيء، وإلى تحمل الأذى والصبر على ذلك. وقد دلت المواقف العملية على اتساع صدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نال منه المشركون في عدة مواقف، ولم يثبت أنه انتقم لنفسه أو دعا عليهم بسبب إيذائهم لشخصه الكريم. زارعوا له الأشواك في الطائف، وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء، ورغم ذلك رفض إغاثة الملائكة الموكلة بالمطر والسحاب والجبال، وقال عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه. وقال له أحدهم يوما: إنكم يا آل عبد المطلب قوم مطلع، أي لا تردون الحقوق في مواعيدها، فما نال منه ولا قابل السيئة بمثلها، وإنما عنف من أراد المساس بالرجل وأمر بإعطائه حقه وزيادة، رغم أن الموعد المتفق عليه لم يحن بعد. ولم يعنف الأعرابي الذي جاءه وقال له: يا محمد احمل على جملي هذين، فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك. ولم يعنف الأعرابي الذي قرر قتله بالسيف وهو نائم تحت ظل الشجرة وعفى عنه وتركه. ولم يعنف الرجل الذي أمسك برقبته حتى جحظت عيناه، وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودفع الرجل عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وعفى عن أهل مكة وقال لهم حين دخلها وجمعهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتلك أمثلة تؤكد على أنه عليه الصلاة والسلام كان أوسع الناس صدرا، ومعنى أصدقهم لهجة، أي أصدقهم كلاما ولغة، وأنه عليه الصلاة والسلام يعبر عن جميع المواقف والحوادث وفي جميع الأحوال بلغة صادقة وبليغة ومتقنة. ولما لا وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: ربيت في بني سعد بيد أني من قريش، أي جمع بين الحسنيين، بين الفصاحة والبيان في قبيلة عرفت بهذه الفصاحة وهي قبيلة بني سعد، وبين النسب والحسب الذي تميزت به قبائل قريش. وأضاف سيدنا علي صفات أخرى ومنها الوفاء بالعهد، فلم ينقض رسول الله عهدا ولا ميثاقا، بل كان خير الناس وفاء وأكثرهم التزاما.
1: كذلك أستاذنا الكريم، من صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس عشرة. ما يكسبه المسلم حين يقتدي بهذه الصفة حسن العشرة من صفات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟
2: حسن العشرة أو كرم العشرة يراد به حسن العشرة مع الأهل خاصة، فهم الأولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يقوم على خدمة نفسه وأهله في بيته، فيخصف نعله ويحيك ثوبه ويحلب شاته، وكان حسن المعاملة مع سائر أهل بيته. والدرس الذي يجب أن يستفاد هنا هو أن نحتذي برسول الله وأن نقلده، وأن نسير على هديه في كل ما سبق وغيره مما صدر عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا من شأنه يقوي العلاقات المجتمعية وخاصة الأسرية وعلاقات الجوار، ويترتب على ذلك الثواب العظيم والأجر الكبير يوم القيامة.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا وأوسعهم صدرا وأصدقهم لهجة وأوفاهم ذمة وأكرمهم عشرة، من رآه هاب ومن خالطه أحب، لم أرى مثله قبله ولا بعده. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا عن نظرة الإسلام للمال، ولكن اليوم نريد أن نتعرف على وظيفة المال في الإسلام يا دكتور.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وظيفة المال في الإسلام ثلاثية الأبعاد، يعني لها أبعاد ثلاثة. الأول، المال له وظيفة إنتاجية وليس للإدخار وليس للاكتناز فقط، بل المال يوظف ويحل مشكلة البطالة ويدور بين المجتمع وينمو إلى آخره. فالمال له وظيفة إنتاجية بمعنى تحفيز العمل وتنمية الموارد. البعد الثاني وظيفة اجتماعية، وذلك بإعادة توزيع الثروة ومنع التركز الطبقي. فالمال كما قلنا من قبل له وظيفة اجتماعية وله وظيفة أخلاقية، وذلك بتهذيب السلوك الاقتصادي وربطه بالقيم.
4: بمعنى كيف أنه يعني تهذيب السلوك الاقتصادي؟ ما المقصود بهذا يا دكتور؟
5: نعم، تهذيب السلوك الاقتصادي يعني سلطة الإنسان كما قلنا ليست سلطة مطلقة على المال، بل هناك قيم أخلاقية تراعى عند اكتسابه للمال وعند إنفاقه ويعني التصرف فيه. فالإنسان لابد له حين الاكتساب أن يكتسب المال من عمل حلال وليس من مصدر محرم، فلأن هذا سيسأل عنه يوم القيامة، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
4: نعم،
5: فسلطته ليست مطلقة، وكذلك عند إنفاق المال ليست سلطته مطلقة، ينفق كما يريد هكذا، كما تذهب إلى ذلك النظرية القارونية كما قلنا من قبل. إذن في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، المال يرتبط بثلاثة مقاصد كبرى: حفظ المال كمصلحة ضرورية، وحفظ النفس من الفقر والهلاك، وحفظ المجتمع من التفاوت الفاحش. وبالتالي فإن أي نظام مالي يؤدي إلى احتكار الثروة أو تعطيل التداول العادل أو خلق فجوات طبقية حادة يعد نظاما مخالفا للمقصد الشرعي العام، لأن المال في نفسه هو وسيط للتبادل ومقياس للقيمة، وهو قوام الحياة وعمارة الأرض، وهو أداة للتنمية وللاستثمار.
4: أيوة، للتنمية والاستثمار وليس للاكتناز فقط يا دكتور، لأن البعض بيكتنز هذا المال اكتناز رهيب حتى لا يخرجون عنه زكاة ولا شيء، وهذا طبعا يعتبر يعني في منتهى الحرمة.
5: صحيح، ولذلك القرآن يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
4: هل الذي يكنز الذهب والفضة، أي يشتري مثلا ذهبا وفضة وبيخرج زكاته، هل بيعتبر من المكتنزين أو طالما أخرج الزكاة لا يعتبر من المكتنز؟
5: طالما أدى حقه الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه فليس بمكتنز. المقصود من هنا مال أداة للتنمية وللاستثمار، بأنه لا يجوز اكتنازه على الإطلاق هكذا، ومن حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد من هذا المال فهذا محرم شرعا، لأن الإسلام حث على تشغيل الأموال وعلى تنمية الأموال وعدم تعطيلها. فهناك البعض من يعطل المال، كمن عنده مثلا عقارات ويغلقها تماما، والمجتمع في حاجة إليها والشباب في حاجة إليها، والأسعار ترتفع بسبب هذا التعطيل، فيؤدي ذلك إلى ظلم الناس ظلما فاحشا. فلا يجوز تعطيل أو تجميد الأموال، وذلك لأجل خدمة الاقتصاد وخدمة المجتمع. فالمال يؤدي وظيفة اجتماعية كبيرة جدا بإخراجه للعمل وللتنمية، وتطهيره بإخراج بعضه للزكاة والصدقات ومواساة المحتاجين وما إلى ذلك، فهنا المال يؤدي وظيفته الاجتماعية.
4: بالنسبة لرأي القانون في هذا الموضوع يا دكتور؟
5: يعني تتفق مع الفقه الإسلامي في هذا الهدف أو هذه الوظيفة، فالقوانين تنص أيضا على منع الاحتكار، القوانين تمنع إساءة استعمال المال مع المستهلكين، فوضعت قوانين لحماية المستهلك وجعلت لذلك أجهزة تقوم بمراقبة كل ما يتعلق بالإساءة للمستهلك وظلمه وما إلى ذلك. أوجبت القوانين بعض الحقوق في المال من ضرائب ورسوم وغير ذلك، قياما بوظيفة المال الاجتماعية وقياما بحق التكافل في المجتمع، ويعني مساعدة للدولة في القيام بالمرافق أو تقديم الخدمات للمواطنين وما إلى ذلك. القوانين منعت الغرر ومنعت الجهالة ومنعت الغش في المعاملات التي فيها مخاطرة مجهولة أو جهالة فاحشة تضر بالأطراف، مما يدل على أن القوانين حتى وإن لم تصرح بأن نظرتها للمال هي نظرة تساوي أو تعادل نظرة الفقه الإسلامي أو الشريعة الإسلامية، بأن سلطة الإنسان على المال ليست سلطة مطلقة بل هي سلطة مقيدة، وأنه مستخلف في المال استخلفه الله فيه. فمن هنا يتضح أن القوانين تتفق مع الفقه الإسلامي في النظرة للمال.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تمر اليوم ذكرى القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. ولد القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف في 17 من شهر يونيو عام 1943 للميلاد، وذلك في قرية الهجارسة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم في 10 من عمره بكتاب القرية، اعتمد قارئا بالإذاعة المصرية عام 1979 للميلاد. سافر القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل، وفي مثل هذا اليوم 14 من أغسطس عام 2018 من الميلاد، رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. بمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من سورة المائدة للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.

Takut.

Takut.

Thank you.

Call

وإذ

Call

0: Wunde.
1: Thank you.

I'm taking a

Thank you.

I'm

رضي الله.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة المائدة للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:04 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يبدأ الترتيل من أول سورة القمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر،

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب

خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو

0: Sadakallahu al-azim.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من صور القمر والرحمن والواقعة، وحتى الآية العاشرة من سورة الحديد للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بمشيئة الله عز وجل. سوف يستكمل الترتيل المبارك في حوالي 13 دقائق. ساعتنا الآن 1:25 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 74 من سورة النساء للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

عجيب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

إِثْمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع

0: جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورة النساء للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك. أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك. أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي. وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وفي كل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:04 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة النمل للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة النمل للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، وقوله لا يسلمه أي لا يسلمه إلى عدوه، والكربة هي الشدة. وفي الحديث دعوة إلى ترابط المسلمين في الشدائد حتى يفوزوا برعاية الخالق في الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:55 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة النجم للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النجم للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي في كل وقت وفي كل حين. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن الصلاة عليه، فإنه لا يدري لعل ذلك يعرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:56 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ إبراهيم عبد الغني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.